0: بسيني وانا السبع. واو يا كرت منك يا جدي ستين نانا بازدو، يا كرت منك يا ستي يا ستين نانا بازدو.
1: بشتكي بام بشتكي بام بدنا مصاري يا ستي، بشتكي بام بشتكي بام بدنا مصاري يا جني.
0: بشتكي بام بشتكي بام عطوها الواوي عطولي بسيني وعطو السبع.

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو الترتيب والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج العذراء الترابي ليطفي على الأثير طاقة من السعي الجاد، الانضباط والتركيز على ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا العملية والصحية بذكاء ودقة. وتتكامل هذه العملية مع الحيوية المشرقة التي تبثها الشمس والمشتري وعطارد في الأسد لتمنحنا التفاؤل والدافع القوي لإنجاز أهدافنا. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الدقة العقلانية والانسجام الجميل. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المعقدة بدقة وتنظيم جدول أعمالك، بينما يمدك تجمع كواكب الأسد الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن الذات، مع دعم عاطفي وراقي تمنحه لك الزهرة في الميزان.
2: برج الثور. الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. يدعمك القمر من برج العذراء الترابي الصديق ليفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع. وقت مثالي لإبراز مواهبك، الاستمتاع بأوقات رومانسية أو ترتيب أمور عائلية بثبات، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً ومقنعاً. برج الجوزاء. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم ديكور المنزل أو تقديم الدعم لأحد المقربين بوعي ودقة، والزهرة في الميزان الهوائي الصديق تمنحكم أجواء عاطفية مفعمة بالحب، الانسجام والحلول الإبداعية الممتعة.
3: برج السرطان. تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة فائقة على التواصل الفعال والحوار المقنع. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات العذراء يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وحسم الأوراق. ومع حضور المريخ في برجكم تملكون شجاعة وطاقة عالية لإنجاز مبادراتكم بثقة.
4: برج الأسد. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية. يوم ممتاز لترتيب حساباتك المالية، تقييم مكاسبك بذكاء وحسم قرارات شرائية بعقلانية، بينما تواصل كواكب الأسد، الشمس والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما قيادية وحيوية وإشراق لا يضاهى.
5: برج العذراء. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. يستقر القمر في برجكم ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاءً ذهنياً، وقدرة عالية على ضبط الأمور وإدارتها بثبات ودقة متناهية. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية وتأكيد حضوركم بذكاء وسط حماية ورعاية عاطفية من الزهرة في الميزان.
6: برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، رقة وسلاماً داخلياً يكسر أي جمود. القمر في العذراء يدعوكم اليوم لإنجاز ترتيباتكم خلف الكواليس بهدوء والتأمل في خطواتكم القادمة، بينما تفتح لكم كواكب الأسد أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالحماس.
7: برج العقرب. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في برج العذراء الترابي الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، حسم خطة عمل مشتركة أو تلقي نصيحة عملية حكيمة. والمريخ في السرطان يمنحكم حدساً ثاقباً ورؤية مستقبلية واضحة.
8: برج القوس. يسلط القمر في العذراء الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية. يوم استثنائي لإثبات جدارتك المهنية، تقديم حلول دقيقة للمسؤولين وترسيخ مكانتك، بينما يضمن لك التناغم الناري مع كواكب الأسد بقاء حماستك وتفاؤلك في أوج عطائه.
9: برج الجدي. يدعمكم القمر من برج العذراء الترابي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط أو متابعة معاملات دراسية وفكرية بنجاح. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الآخرين.
0: برج الدلو، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة المعقدة والمعاملات البنكية بوجوده في العذراء. يوم يناسب إعادة ترتيب الميزانية، حسم المعاملات الإدارية والتفكير بواقعية، بينما يمدك أورانوس والمريخ بطاقة فكرية وحركية تسهم في تقديم حلول غير تقليدية.
10: برج الحوت، يقع القمر اليوم في البرج المقابل لكم العذراء، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم المرونة والانتباه للتفاصيل، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية دافئة تساعدكم على التواصل بعمق وتفهم.
11: حظك على الهواء.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس

0: الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. بنجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 14 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للأول من شهر ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. أكيد نحن كتار منشترك محبة، منشترك على محبة وطننا لبنان، وناس تانيين مشتركين على كره وطننا لبنان وكره أرزة لبنان وكره كل شيء يمت بصلة إلى الأرزة والشرعية، وعايشين بهالوطن كلنا سوا. شو بدنا نعمل؟ يلا قولوا الله يا لبنانية. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء بتحبوا تخبرونا عنه فيكن تبعتوه. في ناس بلشت تبعت، دايما بتبعت وش الصبح، يعني في رياض بعت لي الساعة 1:30 فجرا، واشخاص بعتين من امبارح. اهلا وسهلا، هلا بنطلع عليهم بعد شوي. ماذا سيحصل في وطني لبنان؟ بدكم تنتبهوا. أول شيء ما تغسلوا سياراتكم، لأنه بلكي شتت وحل، حرام، ما بدي إياكم تخسروا $5, $6, $7 على السيارة والجيب أكتر شوي. يلا الله يبعث خير لوطننا لبنان، شوية برق ورعد خاصة بالمناطق الشمالية والجبلية، والله يبعث الخير لكامل وطننا لبنان. غيوم كثيفة جداً فوق كل الشرق الأوسط، يعني بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج كمان في غيوم وفي برق ورعد، كل واحدة مصدرها شيء. نحن مصدرهم من هون من بحر المتوسط، وفي ناس بيوصلون من المانسون من المحيط الهندي. شو ما وصل من ربنا كتر خيره، مش هيك؟ قولوا الله. تلت علي الطاهر ما بدهم يسلموه للجيش اللبناني، مشان هيك بلشت العمليات الأخيرة لإسقاطه والدخول لإله، أو حرقه قبل الدخول لإله. هيك بدكن؟ هيك بدكن يا جزء من الطائفة 18 الضالين؟ ما سلموهم للجيش اللبناني، ليش تيتدمروا أسلحتكن وزخيرتكن وتتدمروا معهم أنتو داخل أنفاق علي الطاهر، ما يسمى بعلي الطاهر؟ ليه؟ ليه ما بتسلموا أموركم لدولتنا اللبنانية والشرعية اللبنانية؟ ليه؟ عنا اليوم كتير من المواعيد، مهرجانات، مهرجانات الهوى الطلق، في عليها علامات استفهام، بس بكل الأحوال منضل مبسوطين وشتي يا دنيا تيزيد موسمنا ويحلى. الله يبعث الخير لألي وإلكن، لأولادي وأولادكن، الله يحمينا ويحميكن من كل شرير وكل شر وكل الأعداء المنظورين وغير المنظورين. الله يحمينا من شياطين الإنس والجن، نعم في شياطين إنس فالتين، ولو ادعوا بالصليب، ولو ادعيتوا بالصليب، ولو تمسكتم بأستار الفاتيكان، إذا تحلفظ حدا من دعاة الصليب رح يأكلها لبنانياً ودولياً. بالصليب. قولوا الله. يا خلينا نبلش سوا أنا وياكن مع أغنية اخترت لكم إياها، Down Under Colin Hay from Men at Work. فريق Men at Work أسترالي وكولين هاي. هي
1: MTV was launched in 1981 and later that year it helped put the Australian band Men at Work on the map as a global music force. So everybody grab your Vegemite sandwich and get ready to head to the land down under with a man who made Australia hip years before Crocodile Dundee. This is Colin Hay.
0: Yeah. عزفت البنت اللي بتعزف فلوت حلوه.

Beautiful. Beautiful lady playing flute. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. الله جميل ويحب الجمال. الله محبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 حسن بيصبح عليكم مع ورود حلوة بعت لنا إياها. يا أهلا وسهلا. كذلك الأمر صباح الخير لألكن من جان. يا هلا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكن لبنان

0: لقاء حواري اليوم الساعة 10 اليوم الجمعة بعد 3 ساعات يستضيف الوزير السابق جوزيف الهاشم وإبراهيم شمس الدين، ويستضيف أيضا العميد الركن الطيار أندري بومعشر المنسق العام لتجمع الولاء للوطن. هذا اللقاء الحواري دعما لرئيس الجمهورية في منزل مازن أبو الحسن في بلدة القلعة قرب حمانة على طريق حمانة قرنيل الرئيسي. بارك الله فيكم يا شباب، يا منتدين ويا مشاركين بهالندوة. الدعم لرئيس الجمهورية ولرئاسة الجمهورية مطلوب هلأ وبكل الأوقات، وكم بالحري بتعرض وطننا لبنان للدمار الممنهج والمبرمج. الله ينصر العهد، الله ينصر الشرعية اللبنانية وأرزة لبنان. إذن لقاء حواري جوزيف الهاشم، إبراهيم شمس الدين والعميد الركن الطيار أندري بومعشر، طريق حمانة إرنيل بلدة القلعة منزل مازن أبو الحسن. وفي صحيفة الجمهورية الأستاذ جوزيف الهاشم الوزير السابق اللي عنده الندوة اليوم كتب مقاله الأسبوعي بعنوان رسالة العميان إلى المبصرين. في عصر التنوير والفلسفة الذي سبق الثورة الفرنسية وهيئ لها، أطلق الفيلسوف الفرنسي ديديغو رسالة بعنوان رسالة العميان إلى المبصرين، وهي رسالة عنوانها يعكس مضمونها. لست أدري ما إذا كان هناك رسالة مماثلة تنطبق على اللبنانيين وينطبق عنوانها على مضمونها، إلى آخر المقال. نحن في القرن 21 لا تزال شريعة القتل عندنا مأثرة وطنية ودينية، فيما سلاطين بني عثمان على شراسة جورهم في القرن 14 كانوا يستقدمون النصارى من القوقاز لخصي العبيد، مثلما كان حكام مصر يلجؤون إلى الأقباط، حكام مصر كانوا يلجؤوا إلى الأقباط للقيام بعملية الخصي، لأن قطع أعضاء جسم الإنسان غير جائز في الفقه الإسلامي. فهل علينا بعد أن نتقهقر إلى ما قبل القرن 14؟ نعم. بمتن المقال في الخلاصات، ليس بالسلاح وحده تكون المقاومة، وليس بالحزب وحده يكون التحرير. هذا لا يعني أننا نستسلم للاحتلال، ولكن فتشوا عن الوسائل التي تجعلنا كلنا مقاومين متساوين في وطنية المقاومة ومتساوين في وطنية الوطن. مقال السيد جوزيف الهاشم بصفحة 3 من صحيفة الجمهورية، رسالة العميان إلى المبصرين، لليوم الجمعة 14 آب 2026 ميلادية. فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية لدعم استمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. تحية لزملائنا بصحيفة الجمهورية. سي جوزيف الهاشم بون ويك أند، وأكيد هلأ بتكون عم تسمع إذاعة جبل لبنان وعم تحضر حالك لتتوجه إلى بلدة القلعة على طريق حمانة إرنيل للمشاركة باللقاء الحواري دعما لرئيس الجمهورية. يستحق رئيسنا. شكرا لك سي جوزيف الهاشم والمنتدين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: جوني صباحو، هلأ ذكرتك عم بمرق اتروق بفرن الحطب بغزير، هيدا من الطريق الجوانية صايبة يمكن، بقى تذكرتك انه انت من المنطقة من هون. اطيب بنقوشي حبيب قلبي.
0: يا هلا، صحتين صحتين. تحية لأهلي بغزير وكل الشباب والصبايا اللي بيمرقوا بغزير أو من سكان غزير. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة الترويقة، ألف صحتين مروان. كمان إذا بدكم ترويقة غدا عصرونية وبكل الأوقات ولمناسباتكم، مدام سيدي أم شربل، أولا بدي عايدك مدام سيدي تعيشي باسمك، السيدة تحميكي، سيدة لبنان وسيدة بشويت وكل الكنايس اللي بتحمل اسم السيدة بوطننا لبنان. مدام سيدي معجنات أندر، بيزوق مكاية القرب أهوجة إلكترونيكس، بتصرفكن 7 أيام بالأسبوع، سات سير سات، بيفتحوا الأحد والأعياد لحتى يلبوا طلباتكن لكل مناسباتكن. مثل ما قلنا ترويقتكن غداكن، أوقات في ناس بيحبوا هن يبعتوا اللحمة أو الزعتر أو الجبنة أو الأعشاب اللي بيعملوا منها معجنات، عند مدام سيدي كمان تشتغلن إياها بكل محبة لاحتفالاتكن ولكل المناسبات. وطبخات مدام سيدي دوقوا من دياتها، ورق العريش بلحمة أو قاطع، شيش برك، كبة قراص أو كبة بالصينية، لازانيا، سوفلي وكنافة بالصينية. مثل ما قلنا كل أنواع المعجنات والبيتزا. وصار عندها مدام سيدي معجنات أندر عجينة سمرة للرجيم والسكري. أم شربل يسعد صباحك، أنت وفريق عملك، على زين حمادي وميلاد. دليفري بيوصل لكل المناطق المجاورة لزوق مكيل، يعني زوق مصباح، جونية، كل المناطق المجاورة بيوصلوا لكم الدليفري، وأنتوا فيكم تجوا من كل المناطق اللبنانية لأنه الطبخات مبردة كونجولي، فيكم توصوا تيجوا تاخدوهم لكل المناطق اللبنانية. ألف صحتين، تسلم دياتك، تعيشي باسمك مدام سيدي أم شربل. 03-34-2457 وديليفري أيضا معجنات أندر 09-221-488. زو أمكي القرب أهوجي إلكترونيكس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أستاذ جوني، صباح الخير يا بلبل لبنان، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بدل صوتك عالي وصوت الحق. اليوم بدي عيد كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين ليلة عيد العذراء، ليلة عيد انتقال السيد العذراء، ونقول إن شاء الله عيد الجاي بيكون عيد سلام ومحبة على كل الطوائف، لأنه إذا بتشوف اليوم بمنطقة الأحمر بسيدة بشوين من جميع الطوائف في إسلام ومسيحي، فإن شاء الله بنعاد على الجميع، بنعاد عليك وعائلتك، بتشوف ولادك بخير.
0: تسلم سيدة بشوين، تحميكم يا شباب يا شربل وكل الشباب والصبايا مستمعي جبل لبنان. عيد مبارك للجميع. انتقال السيدة العذراء إلى الأخدار السماوية، تحية لسيدنا المطران يوحانون رحمي، المطران حنا رحمي، مطران بعلبك ودير الأحمر للموارنة، وكل هالضيعة الحلوة المحيطة بدير الأحمر وبعلبك، بشويت، بتدعي، ربيعة، الحرفوش، ذكروني كل هالضيعة الحلوة، برقة الحلوة وشجر اللزاب بكل هالضيعة، وخاصة ببرقة. يلا أنا ندرت أني أوصل رغم المخاطر، ووصلت على سيدة بشويت من كم أسبوع سرا، قلت لها أنا جاي لعندك، وطلعت على سيدة بشويت. تحية لأهلنا ببشويت البلدية، رئيسا وأعضاء صامدون بوطننا لبنان. مع الضيعة المجاورة للأخت الكبرى دير الأحمر عينيتها مسقة رأس سيدنا المطران حنا رحمي شلومو شاينو حسيو مياقرو يوحناون رحمي نوطار لوخ موريو يشو عمشيحو والسيدي مريم يلدات يشوع صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري.
2: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك
2: تعريف. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان، على مشارف الويك أند عم نحضر حالنا لزخات من المطر والبرق والرعد. الله يبعث الخير لوطننا لبنان والأوطان المجاورة وللإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان، وجيه يسعد لي صباحك. أكيد مريم العذراء تجمع المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز، مريم العذراء بتجمعنا، يشوع مشيحه بيجمعنا. صوتك عالي جبل لبنان، الوزير السابق وديع الخازن رأى في بيان أصدره إن ما رافق مناقشة قانون العفو من ملابسات ومواقف سياسية يبعث على الأسف، ولا سيما ما تعرض له موقف المؤسسة العسكرية من تهميش في وقت يفترض أن يكون فيه مجلس النواب مساحة للحوار المسؤول واحترام المؤسسات الدستورية وصون هيبة الدولة. وقال: نؤكد أن موقفنا من قانون العفو واضح وثابت، إذ لا يجوز أن تتحول العدالة إلى مادة للمساومات السياسية، ولا أن تصبح دماء شهداء الجيش اللبناني ورقة في التجاذبات أو التسويات. كما نرفض أي محاولة لمنع وزير الدفاع من التعبير عن موقف الجيش، لأن صوت المؤسسة العسكرية يجب أن يسمع بكل وضوح، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس بحقوق الشهداء وكرامة المؤسسة ودورها الوطني. وأضاف الوزير السابق وديع الخازن: إن لبنان في هذه المرحلة الدقيقة يحتاج إلى تغليب منطق الدولة والقانون على الحسابات الضيقة. ندعو إلى مقاربة الملفات المتعلقة بالجيش ودماء شهداء الجيش التي هي أمانة في عنق الجميع، بما يحفظ العدالة ويصون حقوق الجيش وشهدائه ويحمي المؤسسات الدستورية، وتبقى مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. تحية لوطنيتك الوزير السابق وديع الخازن. نعم، حفظ العدالة وصون حقوق الجيش اللبناني وشهدائه. صوتك عالي جبل لبنان.

بعد بكرة الأحد 16 آب ببلدة حلوة كتير، بلدة صغبين، سباق صغبين السنوي للعام 2026. أهلا وسهلا فيكن. بلدية صغبين وبلدة صغبين الصابرة والصامدة والمتعايشة في البقاع الغربي داعينا للمشاركة بسباق صغبين السنوي تحت شعار نركض معا من أجل السلام، بعد بكرة الأحد 16 آب الساعة 7 صباحا. نقطة الانطلاق رح تكون من خربة أنفار، مستشفى خربة أنفار الحكومي، وخط النهاية بساحة صغبين. فيكن تقولوا إنه جايين عيال، أفراد، كوبلات، أصدقاء، تستمتعوا بيوم رياضي بيجمع بين النشاط بالطبيعة وروح المحبة والسلام. ناطرينكن، وفيكن تأكدوا حضوركن إذا بتحبوا تستفسروا 70-166-196. الله محييكي يا صغبين الحلوة، صوتك عالي جبل لبنان. نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص زار مدينة جبيل والتقى عدداً من المعالجين الفيزيائيين بمطعم آيلا باي آيلول بحضور عضو بلدية جبيل لطفي اللقيس وأمين الشؤون العلمية وعضو المجلس التأديبي في نقابة المعالجين الفيزيائيين الدكتور روجيه زيدي. تناول اللقاء أبرز الشؤون والتحديات المهنية والنقابية وسبل تعزيز التواصل والتعاون بين نقابة المعالجين الفيزيائيين وأعضائها بكل المناطق والاستماع إلى آرائهم. أكيد الله يعطيكم العافية، آراء ومقترحات والشي بيساهم بتطوير مهنة العلاج الفيزيائي وبعزز مكانتها بكل لبنان. يسعد صباحك نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص. عيلي عطيتني وزير إعلام ونقيب معالجين فيزيائيين، منوجه كل المحبة لكل معالج فيزيائي ينتمي إلى النقابة بشرعية ويعمل لخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. الإعلامي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط كتب مقالاً نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية والمنصات. أنطوان العويط حين لم يعد العالم يعترف إلا بالدولة. ليست المشكلة في لبنان أنه يفتقد الحلول، بل أنه يقف على أعتاب زمن جديد بعقل لا يزال ينتمي إلى زمن مضى. فالعالم الذي يتشكل من حولنا لم يعد يشبه العصر الذي ولدت فيه معظم أزماتنا، ولا المنطقة التي اعتاشت لعقود على الحروب والمحاور والسرديات الكبرى. لقد تبدلت الأولويات وتغيرت موازين القوة، وأصبحت الدولة أكثر من أي إطار آخر الوحدة الأساسية التي تبنى عليها العلاقات الإقليمية والدولية. وورد في متن المقال: أما لبنان فما زال يتعامل مع التبدلات الإقليمية وكأنها تفصيل عابر فيما هو في الحقيقة إعلان عن نهاية مرحلة تاريخية كاملة. لقد عاش اللبنانيون سنوات طويلة على فكرة أن ضعف الدولة يمكن أن يعوض بتوازنات داخلية أو برعاية خارجية أو بوصايات وصولاً إلى الاحتلال أو بمعادلات فرضتها ظروف استثنائية، وربما نجحت هذه المنظومات في تأجيل الانفجار أكثر من مرة أو في تأجيجه.
لكنها لم تنجح يوما في بناء الدولة. إلى آخر المقال سيز أنطوان العويط ينهي بالقول: لقد أثبت اللبنانيون مرارا أنهم قادرون على الصمود، لكن الحقبة التي نعيش فيها لم تعد تقدر الصمود وحده، بل تكافئ القدرة على التغيير، وهذه هي المعركة الحقيقية التي تنتظر لبنان، ليس أن ينجو من أزمة جديدة، بل أن يولد أخيرا بوصفه دولة. فحين لم يعد العالم يعترف إلا بالدولة، يصبح كل تأخير في بناء الدولة تأخيرا في الاعتراف بلبنان نفسه. حين لم يعد العالم يعترف إلا بالدولة، بقلم الإعلامي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط. موجود المقال على موقع Transparency News، فيكن تزوروا Transparency News وعدد من المواقع جبيل ديستريكت وغيرها من المواقع الإلكترونية والصفحات. سيز أنطوان العويط، يسعد صباحك، بون ويكند بقلكن عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الجمعة 14 آب الساعة 8 المساء

إذا بدكم تحصلوا على الكروتي اليوم من 8 إلى 2 بمبنى مؤسسة الأمير مجيد أرسلان مسرح مدينة شويفت. أهلا وسهلا فيكم. سعر البطاقة 15 دولار، والرايع مثل ما قلنا شغلة مهمة جدا ومشروع مهم جدا من بلدية شويفت، هو إجراء فحص فئة الدم مجانا لكل سكان مدينة شويفت. كل إنسان بيصير يعرف فئة دمه، وهذا شيء بيسهل الأمور كتير أكيد عند الحاجة السريعة. بلدية شويفت رئيسا وأعضاء نضال ذيب الجردي، الله يعطيكم العافية، ومؤسسة الأمير مجيد أرسلان بطل الاستقلال. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نعزي أنا وياكم أهل المرحومة برصة توفيق الرحال حبشي، زوجة المرحوم توفيق قصحية حبشي. انتقلت إلى الأخدار السماوية تكوني بين إيدين السيدة العذراء. منعزي ابنها وليد، بناتها تيريز وسميرة، وبنتها سلام زوجة هاني بوكرم، عائلة المرحومة أدال زوجة إلي حسون، سلوى زوجة نعمت الله أبي عاد وعائلتهم، وبنت الفقيدة الله يرحمك برصة توفيق الرحال الحبشي، ابنتها رانيا زوجة خبير المحاسبة وليد الزيك ابن ضيعة الحلوة غزير. منعز العيلة وعموم عائلات حبشي بوكرم حسون أبي عاد الزيك، وعموم عائلات دير الأحمر وأنسبائهم في الوطن والمهجر. الله يرحمك برصة توفيق الرحال حبشي، نفسك بالسماء. بعد بكرة الأحد في تعازي للي بحب ياخد بالخاطر بسالون كنيسة مارجريس بالدكويني من 2 to 6 بعد الظهر. لنفسي هالراحة ولكم من بعدها طول البقاء. المسيح قام حقا قام. مدام رانيا الله يرحم والدتك، وليد الزيك خبير المحاسبة ابن ضيعة غزير الحلوة، الله يرحم مرت عمك ويسكنها فسيح جناته. وليد الزيك هو أيضا رئيس جمعية مار منصور دوبال بغزير، وعم بيقوموا بأعمال حلوة كتير بخدمة المجتمع اللبناني بغزير. صوتك عالي جبل لبنان. بريفون اليوم الجمعة الساعة 9 المساء برنامج استثنائي بمناسبة عيد مروكوز وعيد السيدة ضمن سوق يا عيني عريفون. جهاد عقل، عازف الكمان المميز، وسهرة فنية مميزة. لاقونا الليلة الساعة 9 المساء بريفون كسروان لحتى نفرح ونغني ونحتفل بأجواء لا تنسى. بكرة السبت بريفون الساعة 6 بعد الظهر دوك شو، 9 المساء بارات شو، 9:30 المساء بارلز لاد شو، وبعد بكرة الأحد بريفون الساعة 7 فيوجن باي بسام جاغلينج اند ماجيك تريكس، وبعد بكرة الأحد 8 المساء دبكة وفرقة رماح من دير الأحمر، 9 المساء تراس جدودنا مباريات بدق الجرس بالإضافة لتحديات تراثية. إذن لاقونا اليوم وبكرة وبعد بكرة بساحة كنيسة مروكوز بريفون وسوق يا عيني عريفون. 3 أيام تجمع الموسيقى الفرح، نحتفل سوا بدعم أهلنا ومنتجاتهم البلدية المحلية. أهلا وسهلا فيكم.

Birai fun. ناطرينكن. تحية لأهلنا بريفون، بلدية مدينة ريفون، رئيسا وأعضاء ونائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور. وبما أنه الليلة بدكن تلاقونا بإذن الله وتحضروا احتفالية الحلوة وعازف الكمان المميز الصديق جهاد عقل، خلينا نسمع من بعد البريك مباشرة جهاد عقل ومقطوعة على الفيولون. صوتك عالي جبل لبنان.

0: دبلي دبلي تا.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: صوتك عالي جبل لبنان. إذن 3 ليالي حلوين، اليوم الجمعة الساعة 9 المساء، بكرة السبت، وبعد بكرة الأحد ببلدة ريفون الحبيبة بوسط كسروان. الليلة لقاءكم مع عازف الكمان جهاد عقل. خلينا نسمع له اختصار بدقيقتين ونص أغنية لأم كلثوم، الحب كله حبيته فيك.

الحب كله جهاد عاقل على الكمان والليلة لقونا بريفون الساعة 9 المساء بساحة مروكوز ريفون جهاد عاقل. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا، هيدي الفنون الجميلة والموسيقى بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني كتب على صفحته على إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. إن إقرار القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها خطوة إيجابية حتى ولو أتت متأخرة، فهي تظهر أن التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يؤدي إلى نتائج إيجابية، بانتظار أن تمتد هذه الإيجابية إلى صندوق النقد الدولي قبولاً وموافقة. يضيف النائب فريد البستاني: لكن العبرة تبقى دائماً في تسريع دراسة وإقرار قانون الانتظام المالي الذي تم ربط تنفيذ قانون إعادة تنظيم المصارف فيه، والذي يحدد كيفية إعادة الودائع إلى أصحابها بعد سنوات من الغبن والظلم. يضيف النائب فريد البستاني بناء عليه: أحث المجلس النيابي على دراسته بأسرع وقت ممكن، علما أنني كنت أول من تقدم منذ أكثر من سنة ونصف السنة بمشروع قانون للانتظام المالي يؤمن استعادة كامل الودائع، وأتمنى أن تتم إحالته إلى الدراسة والمناقشة. إن إعادة إحياء الاقتصاد الوطني ورفع لبنان عن اللائحة الرمادية لن تبدأ إلا بعد إقرار القانونين وفق المعايير الدولية وبدء العمل بهما. ينهي الدكتور فريد البستاني: الوقت لم يعد يسمح بالتأخير، وحقوق المودعين يجب أن تكون في صلب أي إصلاح مالي واقتصادي. يسعد صباحك النائب البروفيسور فريد البستاني. نعم، أن يأتي هذا القانون متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا، ونحن وياك إيد بإيد بخدمة المواطن اللبناني ووطننا لبنان والمودعين وكل المظلومين بوطننا لبنان، على أمل أنه عملنا وجهدنا يثمر بإذن الله رد أموال المودعين. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بكل الشرق الأوسط، بمصر وبالسعودية وباليمن، غيوم كثيفة. هلأ دول الخليج جاي هالغيوم من المانسون، رياح الموسمية والأمطار الموسمية من المحيط الهندي، ونحن كمان من تركيا ومن الشرق الأوسط من البحر المتوسط في عنا غيوم كثيفة وبرق ورعد بإذن الله. إن شاء الله تشتي خيرة السماء على وطننا لبنان يا رب. يعني ابتداء من اليوم بعد الظهر وسبت وشوي من الأحد، خاصة بالمناطق المرتفعة والشمالية، أمطار غزيرة ببعض المطارح، عواصف رعدية. شتي يا دنيا تيزيد، موسمنا ويحلى. الله يحمي وطننا لبنان ويحمي طبيعته. صوتك عالي جبل لبنان. ببلدة العربانية قضاء بعبدة، رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي بالعربانية داعيينكم اليوم وبكرة لاحتفالية حلوة كتير، عربانية ستريت فيستيفال للسنة السادسة على التوالي. الليلة حفل الافتتاح،
والاستمتاع بأمسية افتتاحية تحييها فرقة وتر. عزف مباشر حلو كتير بشارع العربانية ابتداء من الليلة الساعة 8:15 المساء. أهلا وسهلا فيكن، حضوركن مرحب فيه. زوروا العربانية وتعرفوا عليها وصلوا بعيد السيدة، سيدة العربانية تحميكن. منصلي ومنفرح، عربانية ستريت فيستيفال. إذن الليلة ساعة 7 ألعاب خفة، ساعة 9 المساء فرقة وتر، وساعة 10:30 رودي الراعي. بكرة الأحد 16 آب بالعربانية، 6:30 بعد الظهر ألعاب للأطفال وترفيه عن أطفالكن. 7:30 المساء بكرة الأحد كلاسيك كار شو، تجمع كبير للسيارات المميزة القديمة. وتسعة ونص المساء بيت عتيق، عربانية ستريت فيستيفال الليلة وبكرة. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. عناوين كتيري، أفكار كتيري، جمعات حلوة كتير. بشوي فات نشاط مميز اليوم الساعة 4 بعد الظهر بمركز اللجنة الثقافية التربوية مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية مسرح الدمى. أهلا وسهلا فيكن، أنتوا وولادكن تسلية إبداع تفاعل وضحك، مغامرة حلوة كتير مع مسرح الدمى، قصص حلوة ومفيدة بتوصل رسالة ومعنى لأطفالنا. وفي نشاط حلو كتير للأطفال من بعد مسرح الدمى، إبداع وتصنيع بالبات أمودلي والكرتون الملون. أطفالكن يبدعون إشياء مصنوعات من إيديهم. أهلا وسهلا بكل الأطفال من عمر 7 سنين لعمر 15 سنة. حكاية وفكرة. تحية لبلدية مدينة الشويفات، رئيس البلدية نضال ذيب الجردي، اللجنة الثقافية التربوية. إذن لقونا أنتوا وولادكن اليوم الساعة 4 بعد الظهر بمكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0344-44-037 رقم ينتهي بالواحد 84 بيصبح عليكم. أهلا وسهلا بالشباب وبالصبايا. رياض يسعد لي صباحك. نعم رصدنا مبارح إشكالات واعتراضات، يعني عن جد المواطن اللبناني بيحير اللي بعمره ما بتحير، يعني رب العالمين بيحيروا اللبنانية، بيشكوا اللبنانية، وأنا وياكم بنشكي من الدراجات النارية غير الشرعية اللي عم تفسفس بيناتنا واللي عم يسرقوا لنا نسواننا وأخواتنا وأقاربنا، سرقة وجرائم بكل المناطق اللبنانية. ولما تبلش الدولة تنفذ، من لقى مثلا مبارح قامت أمة الله أكبر بطرابلس وصاروا عم بيقوصوا بالفضاء ببعض الأحياء الداخلية احتجاجا على مصادرة الدراجات النارية غير الشرعية. يعني شو بكون شو مفصومين بالشخصية؟ يعني عن جد إنه بلبنان في قلة أخلاق بكل المناطق اللبنانية لا مثيل لها، ما في وطن اكسبشن يعني اكسبشنال. قاموا القيامة امبارح قال بباب الرمل وغيرها على القوى الأمنية لأنه عم تنفذ القانون. من ناحية منقوم لقيامة إنه شو هالقوى الأمنية المقصرة هيدي، ولو إنه فالتين شوارع فالتين لما يبلشوا ينفذوا القانون منلاقي إنه الزعران أكيد مش الأوادم اللي مثله مثلكن، الزعران بيقوموا قيامتهم وبيشكلوا حالي منا هينة. المئات مبارح لبل الألاف بالشوارع الداخلية لطرابلس بمنطقة باب الرمل وغيرها من المناطق قاموا القيامة، والبعض منهم صار عم بيقوص بالفضاء لأنه عم بيلموا الدراجات النارية غير الشرعية. الله يعطيهم العافية قوى الأمن الداخلي ومفرزة سير طرابلس. شو هال مقرفين أنتو بكل المناطق اللبنانية؟ شي مقرف أكتر من هيك ما بقى يصير. وساعتها دغري هن بيصيروا يردوا أنه لا بعد أعطونا مهلة خفضوا لنا رسوم التسجيل، أنه كل الحجج حجة ما بتقلع عجي عن زعران موجودين بكل المناطق اللبنانية. ومبارح بيّن وجهن البشع بمنطقة طرابلس وضواحيها. يعني بشوم عليكم وتسلم ديات القوى الأمنية الشرعية، منشد على إيدهم أكيد، ومنحيي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وتعليماته المشددة بتنفيذ القانون ولا شيء غير القانون. وبكل محبة من إذاعة جبل لبنان بدنا نقول له للواء أشرف فريفي، معلش معلش أنت رجل قانون وأنت رجل دولي وأنت لواء وقائد قوى الأمن الداخلي، مدير عام قوى الأمن الداخلي لسنوات وضابط شريف بنعرفك بقى، معلش إنه مش إنه مبارح بيانك أنا بقدره وبعرف لأنك أنت موجود بالشمال وبدك تسير ربعك، يعني صرت حامل العصاية بالوسط إنه لازم شفتوه يمكن بيان أو طلعتوا عليه بوسائل التواصل الاجتماعي. لا لا أستاذ أشرف ريفي حضرة اللواء الشريف أشرف ريفي ما تسير الباطل وما تحمل العصاية بالوسط لدعم الباطل من شان إنه شوية أصوات بالشوارع الداخلية وهالزعران اللي بلا أخلاق اللي من الأساس لا بدهم يسجلوا ولا مسجلين لا توك توكاتهم ولا دراجاتهم النارية ولا سياراتهم، ولا ما بتيجي الدولة بدها تنفذ بيقوموا لقيامة وبتطلع صرخات الله أكبر. ويا لطيف إنه نحن فقرة. طب شو يعني فقرة؟ يعني شو معنات فقرة؟ عم نشيل اللقمة عن تمنا بكل المناطق اللي فيها شرعية ومندفع الميكانيك ومندفع التسجيل ومندفع كل الاشياء، معلش رح تضلوا طول عمركم فقرة وطول عمركم تدعوا الفقر، ورح يضل الفقر ملبس عليكم لأنه قلة أخلاقكم أشد من الفقر تبعكم. فاللواء أشرف ريفي الله يرضى عليك ما تسير الباطل، نعرفك رجل حق ورجل قانون، عمول معروف رجع للوطن وما تسير الشارع، وعي للشارع انه يا شباب اوكي نحن بنطلبكم مهله لحتى تسجلوا دراجاتكم، نعطيكم مهله
15 يوم 20 يوم شهر، بس هيدي دايما بعد شهر كمان بيرجعوا نفس الصرخة كلهم بكل المناطق، يعني كله زعران، لبنان صار مليان وكله ناس مدعي الفقر، وهي فقر بعقله مش الفقر بأنه واحد يجمع له كم 100,000 ويسجل فيهم دراجة أو سيارة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لأنيس. أنيس يسعد صباحك، صار مغير فكره مرتين، عم يسجل وبيرجع بيمحي. شو باكي أنيس؟ يلا صبحنا عليك. رح أقرأ مباشرة على الهواء اليوم ما نشرته الدولة اللبنانية وزارة المال، عرفتوها اتفاقة مصلحة العمليات. ديركت رح أقرأ لكم، رح نقي الشركات البارزة من خلال خبرتي، بأنه دغري أنا عم بقرأ أقرأ لكم البارزين منهم. يا كاسرين اتفاقة عيد ترافل للسياحة والسفر، عيد ترافل صيدلية سان بول بس مش حاطين وين، اسكولاب باتيسري فاضل شي ميم ميم، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، كله هذا كسر اتفاقة، ريفي صيدلية ريفي، ديركت جاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زرزوتجان، شركة الغد شي ميم ميم، ما بعرف إذا صوت الغد أو شركة تانية. تحية لزملائنا بصوت الغد. صيدلية الحياة لصاحبها سليمان العبد سلمان، صيدلية جاردن لصاحبها مصطفى بدر الدين. سامعين بهالاسم مصطفى بدر الدين مش هيك؟ تتشابه الأسامي. بريد ريبابليك، عفيش ديوان الصياد كريم إلي فيش، هذا ببيع خرطوش للصيادين غير الشرعيين هلا. يا عفيش روح ادفع التفقة. بعد شوي رح نسمع بروموسيونات لناس عم تروج، قال العصافير ميتة بيقولوا لكم ذبح شرعي، كذابين الله يكسر ايديكم، هدول عصافير فطساني من وراء الشرك اللي عم تنصبوه بالبقاع وبغير مناطق، وبيموتوا بقلبه فطسانين من الخوف. يلا منكمل تي في اه. اليوم كتير صيدليات، صيدلية الكوثر لمحمد جحجاح، أيسر دباس وأولاده، كومفورت بلاس كمان الدولة عم تطالبه بالتي في آ، مخابز الصفا، سكاي فلاي للسفر والسياحة، توصية بسيطة، شركة توصية بسيطة، الشركة الفيتنامية للمطاعم، بابا سمير بتسمعوا فيها، بابا سمير يسعد أوقاتكم، ياما عملنا لكم دعايات هيك للألعاب الحلوة، بس يبدو أنه في وكيل تفليسي، يعني بابا سمير مفلس، وكيل التفليسي المحامي جورج بطرس نجم، سيد جورج بدك تسكر له اتفاقة للدولة اللبنانية، عم تطالب التفليسي لشركة بابا سمير للألعاب. شركة مطاعم خان المير بالزوق شي ميم ميم تفاقة ونشري أسماءكم الدولة اللبنانية، دار الفجر للطباعة، شركة شحرور للمطاعم، أوتيل كونكورد، أوتيل كونكورد كاسر تفاقة، شركة أفتيموس للتجارة بواسطة وكيل التفليسي المحامي بلال أبو ظاهر، المحامي بلال أبو ظاهر، الشركة الصيدلانية اللبنانية سوفاليب، هدول يعني في كتير، في كتير، البستان للصيانة، شركة تسلية، هلو هاي شركة للتسلية، شركة داس للشحن، شركة الناطور، حلويات البابا الشهيرة، قصتهم قصة حلويات البابا بتعرفوا بكل الشركات من حلويات وغيرها، مثلا بلشوا بالزمانات حلويات البابا، حلويات أبناء البابا بس ينقسموا على بعضهم الأقرباء أولاد العم أو الإخوة، حلويات البابا الشهيرة هلأ هن طالبين منهم تفقة، في حلويات البابا الأولى، في حلويات البابا المميزة، بصيروا يقسموا هال يعني بزيد كلمة لحتى يقدر يفتح وينقصي معنا العيلة. أكيد هلأ بتكبر العيال مش كلهم ضرورة يضلوا هيك سمن وعسل مع بعضهم. إذن حلويات البابا الشهيرة ادفعوا اتفاقها للدولة نشرتكم اسمكم بالصحف اللبنانية. صيدلية السلام هالة إبراهيم أبو صالح الأسعد، محطة المنار نديم بويز، وكالة ماركو بولو للسياحة والسفر، محطة بسمة للمحروقات عزة بسمة، الشركة العربية اللبنانية للسياحة والسفر شيم ميم ميم. هدول الأسامي عم بقرأ لكم الأساسيات منهم ديريكت على الهواء موجودين بالصحف اللبنانية. الشركة اللبنانية الأمريكية للفنادق شيم ميم لام، جزيرة الأطفال شيم ميم لام. يلا قولوا الله، هيدي دولتنا اللبنانية، وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمة الخاضعين المكلفين، TVA، حد أسر العدل. بدها الدولة مصاري، زوزي مصاري بالسرياني، بدهم زوزي. يا دولة مفلسة ومنهوبة من سنة 1990، وهلأ صاروا كمان عم بيكلفونا إنه ندفع كل شهر بشهره التفقان اللي علينا أو الشركات المسجلة أو الأشخاص مثلي أنا مثلاً. أوقات بيكون عندي شيء أبدا بدي أعطي وصل فيها الليل جداً يعني، بس حتى الليل جداً يعني أبدا أو أبطين بالشهر لا تسمن ولا تغني عن جوع، كتر خير السبونسرز. بدأ الدولة اللبنانية كل شهر، كانوا كل سنة صرنا عم نعزبه لها. وليد الزايك خبير المحاسبة كل شهر بشهره. هاي الدولة الفاشلة الموروطة واللي هلأ كمان طفراني أكتر بسبب الدمار اللي عم دمروه الجهال بوطن لبنان. يا صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تبري تبري تبري تا.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسائل عم تقطش معه الرسائل، ما بعرف ليه نسمعه.
4: صباح الخير، سوري هلأ رح أبعت لك فكرتي.
3: يلا
4: بعتذر منك أستاذي، أنا محيت الفويس بس كنت بدي أوصل لك الفكرة بشكل جيد. فكرتي أنه أنا برفض القرار اللي طلعوا فيه جماعة طرابلس الاحتجاج، يعني عموماً بإطلاق النار بالهواء، هذا شيء مرفوض كلياً وهذا شيء ما بيشبهنا. تاني شيء، أنا شوفير موتو، أنا بدي وصل صوتي. شوفير الموتو، أنا بشتري موتو بحط حقه $1,000 تروح وإجي فيه على شغلي، بالسيارة عم تكلفني $250 $220 بالشهر بنزين، أنا الموتو بكلفني $100، بقى عم بضطر كون مخالف لأنه الموتو حقه $1,000 تجيله 500، هذا الشيء ما بقدر أنا أعمل. بعدين إذا كنت أنا مثلاً قانوني حاط إنه مش أنا، يعني إذا كنت قانوني حاطت كاست معي دفتر ما بيسرق، يعني بيقدر يكون واحد قانوني 100% ويسرق ويشلح ويعمل زعرانات ويشيل دولاب على الأوتوستراد ويعرض حياته وحياة العالم للخطر. أنا كنت 3/4 الأوقات ماني قانوني، لا حاطت نمرة ولا قادر سجل، طبعاً بحط كاست وبشجع العالم تحط كاسك أكيد، بس ولا مرة سرقت لأنه أنا هيدي تربيتي. بدنا هون نتابع نحن البيئة مش نتابع الموتويات أو الزعران اللي نحن منعرفهم كليشيه، يعني مثل ما بقوله. ويسعد صباحك. وأنا بتصور يلي الدولة عم تعمله أنه تقشطك الموتو على الحاجز وتبهدلك ترجع بتفوته على الحاجز ترجع بتبيعك إيه مرة تاني عن أول وجديد بتدفعك بورة، هيدي سرقة ممنهجة للمواطن مش حفاظا على أمن المواطن.
3: نعم يلا أوكي معلش، هذا الرأي والرأي الآخر. أنيس أيوب، دفاعا عن الباطل، الحق والباطل، في حق هو حق وفي باطل هو باطل، معلش هذا رأيك الحر دفاعا عن الباطل. إن الباطل كان زهوقا. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر بارك بتعيين العميد ياسر الميس قائدا لسرية مطار رفيق الحريري الدولي. كتب النائب ميشيل ظاهر: أبارك لابن بلدة بر الياس العميد ياسر الميس تعيينه قائدا لسرية مطار بيروت الدولي مطار رفيق الحريري، وهو استحقاق لرجل عرف بنظافة الكف والكفاءة والمناقبية. مبروك للعميد ياسر الميس، ومبروك للبقاع الذي بدأ يأخذ جزءا من حقه وحق أبنائه المستحقين، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنصاف كفاءات البقاع وإعطائها ما تستحق. يسعد صباحك النائب ميشيل ظاهر، من ضمن صوتنا لصوتك مبروك ابن بلدة بر الياس العميد ياسر الميس. انضم لفريق عمل المطار سرية مطار بيروت، الله يعطيه العافية بمهمته، وأكيد دايما من حي جهاز أمن المطار العميد المغوار فادي كفوري، كمان ابن لبنان، ابن البقاع وابن كل لبنان. المطار ممسوك بيد من حديد مع الضباط والموظفين الأوادم، الله يأخذ بيدهم. ومن العميد ياسر الميس. صوتك عالي شبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عنوان من عناوين التوفير بوطننا لبنان: فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، والشعار سيادتكم بمحلة. عروضات أسبوعية، في عرض خلص مبارح كنت عم خبركن عنه، وعروضات جديدة بتبلش ابتداء من اليوم. أهلا وسهلا فيكن. من الساعة 8 الصبح للعشاء المساء بخدمتكن بكل الأقسام، بالمسمكة، بقسم الخضار والفواكه الطازة يومياً توصل، إضافة للأدوات المنزلية بأسعار رائعة جداً، المشروبات الروحية والمواد الغذائية، الأجبان المميزة والشاركوتري واللحوم على أنواعها. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني بيتمنوا لكم ويك أند حلو كتير، وبيرحبوا فيكم عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 آب 2026 ميلادية، المفكر والشاعر الأستاذ أنري زغيب، ومقال بعنوان أوروب بنت صور وسيدة أوروبا. إنها صور تاج لبنان المرصع بالخلود على مر الزمان، مر بها الفينيقيون والفرس واليونان والرومان والبيزنطيون والعرب والصليبيون والعثمانيون. صور التي باتت ابنة ملكها أشتار، التي باتت ابنة ملكها أشتار سيدة قارة بكاملها اسمها أوروبا. أشتار، أشتار. مقال سيز أنري زغيب، أوروب بنت صور وسيدة أوروبا، بالصفحة 14 من صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة. تحية لكتاب النهار سيز أنري زغيب. روزانا أبو منصف كتبت أيضا الاتفاق الإطاري في أفق الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. فيكم تشتروا صحيفة النهار دعما لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان.

0: Jsou tak chváli, že byli mnem? Bihudu kamlin. Risale waradi tmbarih, khalina nisma' sawa.
1: Sabah al-khair, khay Johnny. اوكي هلا التعرفه تبع المدراء بتطلع من وزاره الاقتصاد بس قصه هالتفقه شو قصتها هيدي؟ هي بحق شركه مؤسسه كهرباء لبنان بتحط تفقه بس المدراء شو؟ بقول لك انا مسجل شركه واذا مسجل شركه ليش عم ياخذوا تفقه 11% على المدير كله؟
0: نعم عم نتابع اكيد هالموضوع هيدا فساد تتشكل البلديه شكوى خطيه ومنتبعها للنهاية نحن وياكم خلينا نكون منطقيين ومثل ما قلنا كل شخص فاسد عم نحاربه وعم نحارب وجود الفساد بوطننا لبنان رغم الحرب التدميرية رغم انه الانسان عم يشتغل صرنا يعني صارت عم تنفصم شخصيتنا بين انه تنفيذ القانون وبين حرب مدمرة عم بيمارسوها على الوطن جزء ضال من وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان خلينا نسمع سوا أغنية من الزمن الجميل سيرج لاما جو تام على فولي من الزمن الجميل سيرج لاما

Je t'aime à la folie, la vie. Serge Lama من الزمن الجميل. عم بيفيدوني بعض المستمعين انه ما عم يسمعونا اونلاين. جبل لبنان دوت كوم, جبل لبنان ابلكيشن. اذا حدا عم يسمعنا بيكون معطل عند الاشخاص اللي عم ببلغونا ببعض المناطق الانترنت. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 كمان رسالة وردت بوقت سابق امبارح.
1: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك يا رب. استاذ جوني انا رح اقول لك بس شغلة، انا ما كتير رح سمي منشان اوضاع الكل بيعرفوها. انا عندي شقفة ارض بمنطقة بالشوف، ساقة بدادي المنطقة بالاخص اخواننا الشيعة، يعني اقلية بس اخواننا الشيعة. انا عندي شقفة ارض بطلع لها شي 480 متر تقريبا، عملت رخصة عم ساوي فيها بيت صغير، والمنطقة هنيك يعني ما منحب نحكي بالطائفية، بس هي مصنفة انه فيها جزء من الشيعة والباقي منطقة تابعة لاخواننا المسيحيين والباقي كلها مناطق صنفة. هذه المنطقة انا عندي هذه الارض ساقة بيت حد ارض تابعة للوقف، بس هني كلها مساكن بيوت، بيوت هني كلها بيوت. بالحرب الحزب اللي معروف بعنجهيته وبوساخته اجا اخذ الارض من البلدية وعملها جباني للودائع، يحط الودائع تبعه. الارض عندي يعني صارت لانه هي ملاصقة، ما هي انا احنا هني كلها سكنية وما في شيء، وفي شقفة لهالوقف بين البيوت اخذوها وعملوها جباني، وانا لا بقى في اعمل بيت ولا بقى في اعمل شيء. هلا اجوا ناس بيقولوا لي انت وهيك، واذا بتوهبها ولك اجر هالاساليب الوسخه هاي. قلت لهم انا ما انا هيدي ارض ملكي، هاي ما عندي غيرها. المهم هيدي اخذوها ودفعوا شيء يعني 1% تعتبر صلبطه كانه اخذوها هيك. خلص ما بقى فينا نعمل عليها شيء، بيقولوا يا بتبيعها يا الا نحن عملنا هون ما في إيه. حتى مرور حق المرور إلي بالسنة دي حق له المرور على عقارين، وحددوا لي رقمهم يعني موجودة بالسنة تبعي. خلص عملوها جباني واستولوا وروحوا لي أرض. طب هل هذا بيجوز؟ هذا شرع؟ إذا هني بيحكوا أنه بالشرع والدين عم بيحطوا ودائع لقلهم بس ليتبلوا على الناس، وأراضي سكنية بيعملوا بيناتهم جباني مدافن، ما بعرف شو بدي اعمل. راحت علي الارض، ما بعرف شو بدي اعمل. انا بشكرك بس عم بشكي لك شو صاير معي، يعني عن جد اللي بيبقى عنده هيك شوي صغير امل بالحياه بيجوا بيقتلوا له اياه. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. ابدا ابدا ما بدنا نستسلم. لبيك ولعيونك. رقم اللي بتهب 887 تواصل معي على 70-220-888 وابتدي عمل التنين. بدنا نسمي الأمور بأسمائها، والضيعة اللي انت فيها وسند الملكية بعت لي إياهم كلهم سوا 70-220-888 لحتى نتابع الموضوع وللنهاية. أخ يا بلد لبنان، أخ صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر.

0: بتغني
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تبع
3: علقان بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بوطني لبنان في بلدات منهني أهلا باختيار لرؤساء بلديتها، ومن بلدة زوق مصبح. بزوق مصبح نشاطات لا تتوقف، بلدية ناشطة رئيسا وأعضاء. خلينا نحن وياكن نعرف أكثر وأكثر عن النشاطات المقبلة اللي عم نخبركن عنها دايما بنطاق زوق مصبح. سيز إلي توفيق صابر، رئيس بلدية زوق مصبح، يسعد صباحك.
4: صباح الخير
1: استاذ جوني. تحية لك ولوطنيتك ولمحبتك لبلدك ولوطنك لبنان.
4: شكرا. تحية لك ولمستمعي جبل لبنان.
1: تسلم إذاعتك وهذا صوتك ومنبرك للأوادم.
4: شكرا.
1: خينا إلي واستاذ إلي، بدنا نشكرك باسم كل المستمعين اللي بيسلكوا طريق كسروان ومدخل كسروان اللي هي زوق مصبح بلديا لحديد مفرق مغارة جعيتا. عم نعاني كتير من عجقة سير، بشوفهم أنا من شباك بيتي اللي بيطل على طريق يسوع الملك والطرقات اللي طالعة طلوع. بلدات بكعالي كسروان الناس بيقصدوها للمصايف للأعياد، وبيقصدوا وبيمرقوا بزوق مصبح وعم بيعانوا من عجقة سير. خلينا نرجع نحكي عن هالمبادرة الحلوة مع قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية زوق مصبح لتسهيل سير المواطنين ضيوفنا اللي بيمرقوا بزوق مصبح.
4: بالحقيقة هيدي المبادرة اجت من بطلب من مساعدة المحافظ. تعرف هذا الأسبوع هو أسبوع الأعياد، أعياد خاصة الاحتفالات والمهرجانات بمناطق كسروان العليا. هذا هو من دون شيء، لما نقول نحكي عن زحمة السير، دون شيء في زحمة السير وفي مهرجانات كتير وفي ناس كتير حابين يحضروا هالمهرجانات. بقى صار في تعاون بين شرطة وحرس البلدية ومع قوى الأمنية، يعني مع سرية جوني وفصيلة زوق مصبح وسرية السير بجوني كمان، كلنا سوا اتفق. صار في تعاون لتسهيل أمور السير صعودا ونزولا من المهرجانات. الحمد لله أننا يوم 3 أيام مع القصة وعم بتكون النتائج جيدة، يعني خاصة الشغلة عم تمتد يعني من زوق مصبح لأعالي جرد، يعني بجعيتا في حضور، ببلوني في حضور، بجلتون، بعشقوت، بفيترون، وبجبال فوق بفقرة وبفرعية.
1: نعم الله يعطيهم العافية.
4: بكفر دبيان
1: بس دايما عند المدخل، دايما الكثافة بتكون عند المدخل، بعدين بيصيروا يتوزعوا من جعيتا.
4: نحن المدخل طبعا هيدي الكثافة أخي، هيدي هونيك في مخطط لإنشاء طريق من وراء يسوع الملك، يعني وين كوع يسوع الملك من هونيك. نعم. بتجي من وراء هالمحلات كلها هيدي الطريق الموجودة بتوصل لعند، إذا بدك لعند مفرق مغارة جعيتا.
1: هيدي مقررة وسابقة مثل الاوتوستراد العربي
4: من سنين، يا نعم. من سنين، وكل مرة تنحط على على على على مجلس الوزراء وبترجع بتطير، وكل مرة بيقولوا بدهم ينزلوها بترجع بتطير
1: مثل الاوتوستراد العربي.
4: مثل الاوتوستراد العربي مثل كل شيء للاسف يعني، مثل الاوتوستراد جوني يا اخي كمان، اوتوستراد جوني معك خبر حضرتك من العالم يلي حكيوا عنه، ونحن حتى ما كذا مره حكينا معك على الاذاعه عن الاوتوستراد جوني، ومثل ما شايف ما تنفس شيء،
1: خسرنا بسبب الحرب، خسرنا الالتزام.
4: كل مره بيخلق شيء بيطيروا. بقى انا عم حاول هلا شخصيا، نحن كبلديه عم نحاول شخصيا نعمل ننشئ يعني نفس الجزء ولو على عتقنا. يعني كيف يوم كنا عم نحكي مع جمعية التجار وعم نحكي مع الأباتي إدمار رزق رئيس عام الرهبانية المارونية المريمية، يعني نعم. لأنه كل الطريق بتمرق بأراضي وأملاك معظمها، يعني مش كلها يعني بس بكتور شي 90% بتمرق بأملاك الرهبانية المارونية المريمية. كنا عم نحكي نحن وياه ومع جمعية التجار، جمعية التجار جوني يعني جمعية تجار كسروان، عم نحكي انه يا اخي اذا هالقصة بدها تتأخر والدولة ما رح تقدر تعمل شيء، رح نحن نشوف كيف على عاتقنا بالتعاون نجرب ننفذها، انه ما فينا نكفي هيك بهالطريقة للأسف يعني، لأنه فعلا شغلة صعبة كتير يعني، صعبة كتير وقضنية، وفي ناس حتى ما عم بقى تجي على المنطقة من وراء انه ما بدها تتعرض، ما بتعرض لها المشاكل كلها، توقف ساعتين تقدر تقطع مسافة 2 كيلومتر.
1: في خطوات عملية يعني وهيك وخطة موضوعة رح
4: خيال عم نحضر اجتماع، في اجتماع رح يصير قريبا مثل ما قلت لك مع الرئيس العام مع جمعية التجار مع البلدية، تنشوف شو فينا نعمل فيه على عاتقنا، نشقة بالتي هي أحسن بأملاكم للجماعة، عم شقة حتى نسهل الطريق، هذا كل اللي عم يصير.
1: نعم هون بدنا نرجع نحيي مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح، بنحيي محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
4: نعم.
1: كمان اللي مساعد دايما بالقرارات اللي أنتوا بتاخدوها، ومنحيي وطنيته كمان الرائد سامر صليبة أمير مفرزة سير جوني، والرائد سيدريك سلوم أمير سرية زوق مصبح،
4: من فصيلة زوق مصبح.
1: فصيلة زوق مصبح.
4: وانا نحييش العائد شرب الحبيب امر سرية جوني، وطبعا ما بننسى قائد المنطقة العميد عبدو خليل يعني.
1: نعم.
4: كلهم يعني كلنا عم نكون متعاونين كلنا مع بعضنا لحتى نسهل امور السير يعني.
1: قد ايه عطيت نتيجة لحديت هلا
4: يا اخي؟ بتعطي نتيجة، بس انه اخر شيء استاذ جوني انه ما فينا كمان بالغ يعني بالقصة، تنكون واقعيين، هاي هتقدر الطريق يعني كيف يعني هذه الطريق منفذة من أيام الله يرحمه الرئيس واد شاب، إنه تأمل كان بوقتها كم في سيارة وقديش كان عدد سكان المنطقة وقديش كانوا العبرين بالمنطقة.
1: نعم.
4: أنت لكن اليوم بعد 60 سنة عم ترجع تحكي فيها، شو بدك تعمل تتعمل يعني، وهي المصيبة يعني. نعم. ما الحل الوحيد هو إنك تفتح الطريق من وراء هاي الطريق الثاني الجانبية، يلي ما عنده شغل يعني، اللي ما بده يشتري اغراض، اللي ما بده يتسوق، اللي ما بده يقعد بالمطعم، اللي ما بده يعبي بنزين. نعم. بيمروا بهالطريق الثاني بضل قاطع بسرعة، بعشر دقايق بتكون صار بعجلتون.
1: نعم. ومن هالمنطلق هيدا منحييكم، اكيد عم تعملوا المستطاع مع كل الخيرين بوطن
4: عم نجرب يعني، انا بقلك عم نجرب من كل بكل قوتنا.
1: نعم.
4: كل قوتنا لانه ننفذ عم بقلك شيء منا لحتى تخفف من يعني، مثل واحد عم يجرب يعني ياخد علاج مش كامل العلاج بس شوي حتى يقدر يقطع،
1: عم بتضوي شمعة يعني.
4: حرام. ومنك هلا من خلال اذاعتك اليوم انا بطلب ارجع نداء للسلطات المعنيه لوزاره الاشغال ولمجلس الانماء والاعمار انه يا عمي حرام والله حرام، هلا هني بيقولوا اذا بتتنفذ مثل ما هي مخططه كلها سوا وحسب التهدئه بتكلف ملايين دولارات، يا اخي خلينا ننفذ جزء منها ونخفف شوي وبعدين الله بيخرجها.
1: صح صح صح. يعني هذا رح نتابع هالموضوع احنا وياك مع المحافظ جبل لبنان.
4: يا ريت، هذا موضوع كتير حساس وعم بيأثر، عم بيأثر حتى اقتصاديا على المنطقه استاذ جون.
1: نعم
4: عم بيأثر اقتصاديا على المنطقه، في ناس بطلت تيجي على المنطقه بتقول بالك خي انا شو بدي اقعد 3 ساعات حتى اوصل على على على المطعم الفلاني او
1: صح.
4: على المحل الفلاني.
1: نعم.
4: مش الحل،
1: عم بيختصروا
4: خي اكيد
1: زياراتهم بيلغوا،
4: بدك تتوصل على تتوصل. نعم. على جعيتا او على زوق مصبح بدك من بيروت ساعة ونص وساعتين، بتقول لي خيبة ليها خلص بدبر حالي غير مطرح، بس بشتري هالغرض من غير مطرح، أو بتغدى غير مطرح، أو بتعشى غير مطرح.
1: رح نوصل اكيد صوتك استاذ إلي توفيق صابر لوزاره الاشغال، وبلكي بناخذ موعد
0: من وزير الاعمار يعني
1: ومسؤول الاعمار بطبيعه الحال اكيد. استاذ إلي توفيق صابر رئيس بلديه زوق مصبح، شو بدك نحكي كمان عن مواضيع عم تخططوا لها قريبا جدا موضع التنفيذ بالبلديه؟
4: نحن هلا عندنا منطلقين

0: ظبطتها حتى تصير كمان تستقبل المقيمين بالمنطقة فوق. وفي حديقة تانية بمنطقة بأدونيس، بس أدونيس العليا فوق، يعني يعني إذا بدك بالضيعة أكثر من هي بأدونيس. كمان هيدي هلأني عم نشتغل عليها، بلشنا نعمل لها سياجة وبلشنا نزرع الشجر فيها ونرتبها حتى كمان تستقبل القاطنين بهالمنطقة هيدي. يعني بالحقيقة لاحظنا إنه الناس بحاجة فعلا لمطرح تطلع ترتاح فيه، تشوف الجبهة مثل ما بيقولوا. نعم. عم نشتغل عليها هيدي القصة.
1: نعم.
0: وطبعا في اللي أنت حاجبتك كتير وبتحبها قصة درب المشي، اللي بتمشي على قنات الماي من نهر الكلب من تحت يسوع الملك. أيوة. لا جعيتا عم إذا اللي بيمرق اللي بيطلع بيشوف هلا عم نركب السياج، يعني درابزين على المناطق الضيقة واللي يعني فيها مهاوير تحت منها، تحت يعني للسلامة العامة، تحت إذا واحد ماشي كأنه قبل يمشوا عليها. بس نحن عم نفضل إنه نزرع إنه نحط هالسياجات وهيدي حتى الإنسان ما
1: حلو
0: بركي زحطت اجره بركي كذا، لانه بصير عم حط الناس بمطرح خطر،
1: يعني قربت باذن الله برسم الهايكرز.
0: يعني نعم. ماكسيموم بتصور يعني شي 15 20 يوم تخلص هيدي الخبريه.
1: حلو كتير هيدي بشرى. نعم. صار هلا هوايه المشي.
0: نعم.
1: ورياضه المشي.
0: نعم.
1: خلينا نرجع لموضوع مهم جدا. استاذ الي توفيق صابر رئيس بلديه زوق مصبح، كنتوا امتوا ب 16 تموز حضرتك وعضو المجلس البلدي ناجي القسيس زرتوا محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بمركز المحافظه ببعبدا. عم نحكي بموضوع نحن وياك وبعده ما تعين رئيس لجنه للمشتريات بجمهوريتنا اللبنانيه، كيف عم
0: بلا بحب بشرك انه امبارح من يومين رجعت عين من جديد بالتوكيل بالتفويض، ما بعرف شو الفتوى
1: بالوكاله،
0: رجع الاستاذ جان علي على هيئة الشراء العام.
1: يعني رجعنا نمرر الأمور.
0: الله راد بترجع تمشي، بتصور لازم ترجع تمشي الأمور.
1: يعني هذه بشرة كمان حلوة كتير.
0: نعم.
1: في
0: فأزا. هلا من شي يومين ثلاثة مبدئيا صار هالشي.
1: يلا لكن نحن بخضم
0: يعني رجع هلا هو بتفويض من من مجلس الوزراء. رجع هو يسير الأعمال.
1: برافو، يعني هذه كمان بشرى سارة،
0: خبرية حلوة اللي عنده شيء صار فيه رجع مشي.
1: لكن فإذا نرجع لمشاريعنا اللي عم تخططوا لها وكل القضايا، شو كلمتك للبنانيين على مشارف هالويك أند بإذاعة جبل لبنان؟
0: نحن كلمتنا اليوم نحن عيد السيدة، عيد سيدة العذراء اللي هي من آمن فيها كلنا وكل الأديان بالسماوية بتصلي لها وبتقدسها. بنقول نطلب من سيدة لبنان، نطلب منها سيدة السلام انه تزرع السلام ببلدنا، تزرع المحبة، تزرع الوفاق، وتحمي جيشنا الوطني وتحمي هالبلد من كل الاضرار ومن كل سوء. هذا نطلب.
1: امين.
0: وتوفق هاللبنانية، وخاصة من نطلب من بدي اطلب طلب خاص اذا بدك من العذراء انه تحمي اولادنا يلي مغتربين برا واللي عم يشتغلوا برا باخر الدنيا، شي باوروبا وشي بامريكا وشي باستراليا وشي بالدول العربيه، تكون معهم هالعذراء وترتب هالبلد حتى يرجعوا كلهم على بلادهم ويقعدوا مع اهلهم ومع بيتهم ومع اماتهم ومع عيالهم.
1: نعم.
0: ينعد عليك وخلينا اياك استاذ جون،
1: يخلي لك عيلتك الصغيره والكبيره.
0: انت الصوت الصارخ في البريه، صوت الحق، الله يخليك.
1: ونحن وياك وصوتك
0: جوني خي، انت يوحنا
1: يوحنون
0: يوحنا صوت صارخ في البريه.
1: يسعد لي صباحك استاذ الي توفيق صابر رئيس بلديه زوق مصبح. من بعد البريك مباشره رح نهديك ونهدي مستمعي جبل لبنان منك لالون يا سيده لبنان للمرنمه جمانه مدور، تحميك
0: الله يخليك
1: وتحمي عيلتك.
0: شكرا.
1: يسعد لي صباحك.
0: شكرا.
1: إذا كنا باتصال مباشر مع رئيس بلديه زوق مصبح الاستاذ الي توفيق صابر لحتى نتداول معه دايما بالإشياء المفيدة وهالبشرة اللي بشرنا إياها بالنسبة لقضايا السير، بالنسبة لقضايا الهايكينج، كمان الروح الرياضية، الروح الوطنية ورفع العلم اللبناني اللي أنا بتصبح وبنتمسى فيه أنا وياكم على السيرية بترتفع 22 متر على مدخل زوق مصبح أول طلعة يسوع الملك. يسعد صباحك الأستاذ إلي توفيق صابر، والله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان.

0: جبل لبنان. علقان بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: صوتك عالي جبل لبنان، وهيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا اللبناني اللي منحبه، وطن للجميع، وبتجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. سيدة لبنان مريم العذراء والدة يسوع المسيح، يا سيدة لبنان المرنمة جمانة مدور، أنا وياكن ورئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر وكل الخيرين بوطننا لبنان منصلي لأجل هالوطن.

يا سيدة لبنان المرنمة جمانة مدور، وأكيد من كل قلبنا منعايد كل إنساني اسمها مريم سيدي، وكل هالمشتقات من اسم مريم يلدات يشوع. الله يطول بعمركن وتحميكن. مريم العذراء، مريم يلدات يشوع مشيحو. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وزارة الخارجية الإماراتية تدعو لضرورة فتح مضيق هرمز بما يحقق أمن المنطقة. القضم البطيء في علي الطاهر، إسرائيل تحضر لمعركة الحسم. هيك بتفضلوا يا جزء من أهلنا بالطائفة 18 مستوليين على وطننا لبنان، عم يستعدوا لتفجير كتير كبير بعلي الطاهر، ارتجاجه رح يعمل زلزال. قصف مدفعي تفجيرات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر والقرى المحيطة فيها الدوية يهز الجنوب ويمنع أهل الجنوب من النوم ليلاً، ويشي أن ما يجري ليس مجرد قصف لانتزاع مواقع استراتيجية بل تمهيداً لمعركة كبرى تحضر إسرائيلياً على بوابة النبطية. منذ يومين نقل موقع والا العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أن عناصر في حزب الله لقوا مصرعهم في أنفاق علي الطاهر، وأن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على معظم هذه المرتفعات، ولكن قراراً اتخذ بتجميد الواقع الميداني عند مستواه الحالي ووقف التقدم التكتيكي بسبب الحساسية السياسية المحيطة بالمفاوضات بين بيروت وتل أبيب والضغوطات الإقليمية والدولية. بحسب مصادر عسكرية مطلعة، الجيش الإسرائيلي قادر على فتح معركة الحسم الآن والسيطرة على مرتفعات علي الطاهر، لكنه يماطل في انتظار التوقيت المناسب ويهيئ لإخراج العملية بعنصر إبهار يحولها إلى إنجاز عسكري وإعلامي يوظفه نتنياهو في انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول المقبل. إذن الجيش الإسرائيلي يتحرك على تلال علي الطاهر من دون تثبيت وجوده بالكامل، ويتبع سياسة القضم البطيء، ويستخدم الروبوتات لإقامة تحصينات ثابتة في خطوة لتقليل الخسائر البشرية. يا أهلنا، يا جزء من وطننا لبنان، سلموا نفسكم للشرعية اللبنانية، سلموا أموركم لشرعية لبنان قبل فوات الأوان عليكم. الشرعية اللبنانية بتخلصكم، والجيش اللبناني ساعتها بيحصل على هالأسلحة والزخيرة الموجودين بأنفاق علي الطاهر. نتابع مع لبنان فايلز علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز سلام نواف سلام بين شرعية الصلاحيات وهيبة المؤسسة العسكرية. ميراج الزيني كتبت التلال تعطل التقدم في روما 3. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز المحامي الأستاذ نادر كاسبار، هل نخرج المجرمين ونضع الصحفيين والإعلاميين والكتاب مكانهم في السجن؟ من العنوان بنعرف إنه الأستاذ نادر كاسبار النقيب السابق للمحامين منه مع إقرار هالقانون الجديد اللي بيحبس الصحفيين والإعلاميين والكتاب بعد ما أخرجوا المجرمين بقانون العفو من السجون. نتابع مع لبنان فايلز لبنان تلقى إشارات خطيرة.
أشارت معلومات لبنان فايلز إلى أن لبنان تلقى إشارات أمنية تفيد بنية إسرائيل حسم معركة علي الطاهر خلال الأيام المقبلة، وتفيد المعطيات أن المواجهات المرتقبة ستكون ضارية في تلك المنطقة وسط خشية من انفلات الوضع وتوسع رقعة الاشتباكات لتشمل محاور جديدة. وتشير التقديرات إلى أن تصاعد الضغط الميداني قد يدفع حزب الله إلى الرد من خارج إطار المعركة الحالية، بما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد أوسع يصعب احتوائها. في حين من الممكن أن تتذرع إيران بأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، ما سيعطيها الحجة للتنصل من اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الله يستر عليكم جزء من أهلنا الضالين اللي ما بدهم يسلموا أمور للشرعية اللبنانية. إشارات خطيرة تلقاها لبنان عن عملية حسم خلال الأيام المقبلة في أنفاق علي الطاهر. نتابع مع لبنان فايلز. حزب الله يتراجع إلى الضاحية. بحسب لبنان فايلز، يسود لدى حزب الله اليوم توجه للتأقلم مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى الحدودية عبر الضغط على الدولة لتحسين البنية التحتية في الضاحية الجنوبية وزيادة المؤسسات الخدماتية والتعليمية فيها. هذه الخطوة تعكس قناعة ضمنية لدى الثنائي الشيعي بأن أهالي الجنوب المهجرين لن يعودوا قريبا، وأن وجودهم في الضاحية سيتحول إلى واقع دائم، وهو ما يفسر الاندفاع لترسيخ بيئة استيعاب طويلة الأمد بدل الرهان على عودة فورية. نعم، هيك بدكن بتعنتكن يا شركائنا بالوطن، استمرار بتدمير الوطن وعدم الرد على مبادرات الشرعية اللبنانية وتسليم أموركم لجيشنا الشرعي البطل. صوتك عالي جبل لبنان.

0: عقار بلا سيارات والسبب مفاجئ. لوحظ أن حركة السير كانت ضعيفة نسبياً في محافظة عكار يوم أمس الخميس، والسبب أن قوى الأمن الداخلي نفذت يوماً أمنياً لقمع مخالفات السير. وتبين لليبنون فايلز أن الكثير من السيارات والمركبات لا تستوفي الشروط، وأن أوراقها ناقصة أو الميكانيك غير مدفوع، لذا فضل السائقون البقاء في منازلهم. ومثل ما تبعنا مبارح نحن وليبنون فايلز، تمرد على الشرعية اللبنانية بالشوارع الداخلية لطرابلس وضواحية احتجاجاً على تنفيذ القانون. يعني إذا ما تنفذ القانون بصيروا يطلعوا عبر إذاعة جبل لبنان وياد جوني هالدولة مقصرة، وعيب إنه يضلوا فالتين جماعة الدراجات النارية والسيارات غير الشرعية. للأسف لما بتيجي الدولة اللبنانية عم تنفذ بيقوموا قيمتهم. وبارح في ناس أطلقت النار بالشوارع الداخلية، أطلقوا النار بالفضاء قال احتجاجا. احترنا بأمركم بكل المناطق اللبنانية شو العمل، بس الشرعية رح تتنفذ والأوامر واضحة من وزير الداخلية، التنفيذ بدون أي تردد. صوتك عالي جبل لبنان. مبارح خسرنا قتيل وفي 8 جرحى بشوارعنا اللبنانية نتيجة حوادث السير. إذن فقرات كتيرة فيكن تابعوها، لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الوزير الدكتور بول مرقس وزير الإعلام: إسرائيل تجرف المدن بذريعة تدمير الأنفاق. قال وزير الإعلام الدكتور بول مرقس في تصريح لقناة العربية أن الاعتداءات الإسرائيلية تتركز على جرف المدن والمناطق اللبنانية بذريعة تدمير الأنفاق، واعتبر أن ما يجري يتجاوز ما تقتضيه معالجة هذه الأنفاق. أكد الوزير بول مرقس أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة احترام مسار التفاوض والتفاهمات القائمة. وأضاف الوزير مرقس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تتعارض مع الالتزام باتفاق الإطار في وقت تؤكد فيه بيروت تمسكها بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة والحفاظ على الاستقرار. يسعد صباحك وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس. نعم سيد الوزير، يجب على الطرف اللبناني أن يتجاوب مع الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية لإنقاذ الوطن وإنقاذ نفسه. إسرائيل تجرف المدن بذريعة تدمير الأنفاق، يجب استئصال هالذرائع على يد شركائنا بالوطن لحتى نرجع للشرعية اللبنانية ولقوانا الأمنية الشرعية تخلص وطننا لبنان. مع كل الشرفاء والطيبين. صوتك عالي جبل لبنان. الذهب يتراجع إلى أعلى مستوى في شهرين، نشتري أم نبيع؟ هذا هو السؤال في ريبورتاج عن هالموضوع. شو الله ليهمكن أنتو؟ أنا من وقت ما كان $1,700 الأونصة قلت لكم اشتروا، هلأ كل واحد هو هيك ويعمل استخارة يصلي للأنبياء والصديقين، بيشتري أو ببيع أو بجمد. لبنان فايلز تحية لزملائنا وزميلتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور لمستمعة انضمت لنا مبارح كسبونسر بدنا نعرف لها عن البوتيك اللي بتملكه. ميشا يسعد صباحك، بيعطي رسالة صوتية، خلينا نسمعه ونعرفكم على البوتيك أكتر.
1: صباح الخير جوني. يا جوني، بالنسبة لكل هالمواضيع اللي عم تحكيها، نحنا كلنا قلبنا على لبنان، بس في شغلة صغيرة ما حدا منتبه لها، إنه الأحزاب الباقية بلبنان قاعدة كل واحد منه عم بفكر يبني إمبراطوريته الخاصة، ما حدا عم بفكر يبني لبنان، وحزب الله بيعرف نقاط ضعفهم كلهم سوا، ولهيدا السبب ما عم يستسلم. بس وانس يتحدوا على إنه نحنا بدنا نبني لبنان، رح يقدروا يغلبوه ويقشطوا سلاحه. مين بده يبني لبنان غير النواب والوزراء والشعب؟ أكيد لما ينتخب صح. كيف بدنا نبني لبنان إذا كل واحد عم بفكر بأنانية وبمصلحته الشخصية؟ وإن شاء الله نهارك خير
0: ونهارك سعيد، يسعد أوقاتك. Clever closes. مدام ميشا، الله يوفقك يا رب بالمشروع اللي بلشتي فيه، وأكيد رح يتعرفوا عليك زباين أكتر عبر إذاعة جبل لبنان وعلى بوتيك لملابس الأطفال وكل المستلزمات. مشلين سكر ربيز بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور، بنسمعها سوا، سمعناها وطنيا وبنسمعها كمان بخدمتكم وخدمة المجتمع من خلال البوتيك.
1: يسعد صباحك جوني، إلك ولكل مستمعي جبل لبنان، معك ميشا صاحبة محل كليفر كلوزر كيدز أند تينيجر كلوزينج شوب، مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور جنب مكتبة حليم. أنا بدعيكم لتشرفونا بمحلنا، عنا تياب ولادة بناتي وصبيانة من عمر 3 سنين لعمر 14 سنة، منبلش من السوكس لنوصل لتياب الظهرة، قطنيات بتحترم بشرة أولادنا، أسعار بتناسب ميزانية جميع الأهل اللي نحنا منهم. وبلاس على هيك أنا حب أقدم سعر خاص لكل مستمعي جبل لبنان من خلالك جوني. وميرسي كتير لألك.
0: شكراً ميشلين.
1: أكيد فيكن تزوروا موقعنا www.clevercloserlb.com، تقدروا تطلعوا على كل التشكيل اللي عنا، وهلأ في أفرات كتير حلوة بمناسبة عيد السيدة كمان ينعاد عليكم. وبتقدروا تحكونا على واتساب على 7678953، وأهلا وسهلا فيكن.
0: يسعد صباحك ميشا ميشلين سكر ربيز، كليفر كلوزر lb.com، مزرعة يشوع الطريق العام سانت كارفور قرب مكتبة حليم. أهلا وسهلا فيكم، استفيدوا من هالعرض كمان لشراء ملابس ومستلزمات لأولادكم من 3 سنين لل 14 سنة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: هيدي ثقافتنا هيدا نحن هيدا لبناننا اللي بنحبه وطن الثقافي والغناء والموسيقى وكل ما هو رقي وثقافة الحياة بوطننا لبنان. جو داسان شانزاليزي تو يو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي وثقافة الحياة بوطننا لبنان. حجزوا وكونوا كتار بكل المناسبات بلبنان وبدبي وبكل الأماكن اللي مندعيكم عبر إذاعة جبل لبنان إنه تكونوا معنا وتشاركونا ثقافة الحياة. أو شانزليزي منوقف الموسيقى وبنسمع جو داسان وأكيد ابنه كمان رح يعمل أوماج لبيو. اشتقت لك شانزليزي.

Jebel Lebnen, mon Liban et Nostalgie. Nostalgie 88.1 MHz.

0: جو داسان وجوليان داسان والعيلة الحلوة كتير، حجزوا واتصلوا، حجزوا الأماكن منها اللي أشاركونا الليالي الحلوة. هوماج جو داسان، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، والرعاية لا نوستالجي 88.1 ميجا هرتز. أكيد جبل لبنان بكل عرس إلنا قرص، وبندعم الكل وبنحكي عن الكل وبنحب الكل، وهيدي ثقافة الحياة من محبة وطننا لبنان. أو شانزليزي، بمستديرة شانزليزي في عدة شوارع متفرعة. لما كنت بإذاعة الشرق بباريس كنا ساكنين بمبنى الإذاعة، بنفس المبنى بالان رو دوري شانزليزي، أول بناية على الشان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الجمعة الساعة 9 ليلا بتوقيت القاهرة وبيروت، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وبرنامج حوار خاص على شاشة تلفزيون الغد مع الزميل الإعلامي الدكتور سامي كليب. تأثير وأفاق قانون الإعلام اللبناني الجديد، يبحث الليلة عبر قناة الغد الساعة 9 بتوقيت لبنان. نترقب دائما مواقف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الوطنية والإعلامية عبر إذاعته وإذاعة كل الشرفة بوطننا لبنان جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. سرقة يقال إنها بأكثر من 4 ملايين دولار ببنك ماد فرع الحمرة ببيروت. بنك ماد للأسف يبدو أنه مدير الفرع ببنك ماد شارع الحمرة زور أمضوات طبقية المودعين، سحب مبلغ أكثر من 4 ملايين دولار وهرب إلى خارج لبنان. وين بده يصرفهم؟ بالبرازيل يمكن، بمجاهل وغابات أفريقيا أو البرازيل. يا الله ينجينا من شيطان المال. وأكيد عم نتابع نحن وياكم التحقيقات بالموضوع. بنك ماد الحمراء 4 ملايين دولار وأكثر من مصريات الناس. بعدكم توثقوا بالمصارف؟ خبروني، أنا ما بوثق فيهم من 30-35 سنة، حتى قبل الأزمة بزمنات، ونصحتكم قبل الأزمة بسنة ونص يا لبنانية. واللي سمع كلمتي بعده بيشكرني لهلا ولولد الولد ما خسر مصرياته بالبنوك. هلا شو بيقولوا لكم؟ افتحوا حسابات فغاش، طيب ارطون فريش يا بعد لا ثقة. صوتك عالي جبل لبنان. حسب منصة تدعى لاب واير، لاب واير أخبار لبنان والعالم، كتبوا كلام قاس من نواف سلام للياس البوصعب. لاب واير أخبار لبنان والعالم، سمع رئيس الحكومة نواف سلام يوجه يوم الأربعاء في مجلس النواب على مرأة ومسمع من عدد من الوزراء والنواب كلاما قاسيا. رئيس الحكومة وجه كلام قاسي إلى نائب رئيس مجلس النواب، عرفتوه؟ الياس البول الصعب، وقد اتهمه بالكذب والتلفيق لتحريض نواف سلام على وزير الدفاع ميشيل منسا، ثم اعتماده السلوك نفسه لتحريض ميشيل منسا على نواف سلام. يعني كان عم يحرض على اثنين سوا الياس البوصعب حسب لاب واير. وختم رئيس الحكومة كلامه العالي السقف برفضه الاجتماع مع الياس البول الصعب، هيدا حسب لاب واير منصة إخبارية، ونحن نقلناها لكم. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان. اليوم الجمعة 14 آب، بكرة الخميس آخر موعد لحتى تتسجلوا ببرومانا رانينج فيستيفال، سباق 2 كيلومتر و 4 كيلومتر ببرومانا. السباق ب 23 آب نهار أحد، رح نكون كلنا سوا مع بيروت ماراثون مدام مي الخليل والمتسابقين والمتطوعين والمشجعين، وأنا منهم رح كون، كلنا حول مدام مي الخليل بيروت ماراثون وبلدية برمانة، رئيساً نائب الرئيس والأعضاء. الله محييكم، وشرطة بلدية برمانة شباب وصبايا يعطيكم ألف عافية، قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اللي رح يرافق هالحدث بحمايتنا وحماية وطننا لبنان. إذن برمانة رانينج فيستيفال فيكم تتسجلوا بالتنين كيلومتر وبالأربع كيلومتر. بعد عندكم اليوم وبكرة www.beirutmarathon.org. أهلا وسهلا، ما تأجلوا، يلا تسجلوا اليوم، اليوم قبل بكرة، وإن شاء الله كل أيام كون فرح ورياضة وتفاؤل بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعيد السيدة وكنيسة السيدة ببقع كفرة، مسقط رأس القديس شربل مو شربيلو، اليوم الجمعة 14 آب الساعة 5 بعد الظهر بكنيسة السيدة ببقع كفرة وبرعية بقع كفرة، قضاء بشري 5 بعد الظهر، قداس ووعظ واعترافات بختام الثلاثية، الوعظ مع الشماس أتيان غنوم الفاضل. الليلة 7 المساء مسيرة صلاة بالشارع الرئيسي لبقع كفرة، 8 المساء تعشى وتمشى مع أخوية الحبل بلا دنس، وسيركس شو ترفيه عنكن وعن أولادكن. أهلا وسهلا، مثل ما خبرتكن مبارح برجع بخبركن اليوم، في مباريات لهواة طاولة الزهر واللي بيتفرجوا على زهرن للمتسابقين، وفي أكيد جايزة للمرتبة الأولى والتانية على الأقل، جوائز حلوة كتير، بيربح طاولة زهر وإشياء تانية. والليلة 9 المساء تحديات ومسابقات للولاد، هنو عم بيلعبوا طاولة زهر، ولادكن كمان بيكونوا عم يلعبوا، في سحب تومبولا، من بعد منها سهرة مع الفنان مارون ديب كلهم الليلة ومنتصف الليل، والعاني رح تكون الأجواء ببلدة بقع كفرة، سهرة مع الفنان موني. طيلة شهر آب بكنيسة السيدة ببقع كفرة، كل يوم 4:30 بعد الظهر صلاة المسبحة مع أخوية الحبل بلا دنس، وخمسة بعد الظهر الذبيحة الإلهية بكنيسة السيدة. الله محييكم أهلنا ببقع كفرة، قضاء بشري، مسقط رأس القديس شربل. أكيد بلدية بقع كفرة ورئيس الأستاذ إلي حنا مخلوف اللي هو رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري بمسقط رأسه كل التدابير من شرطة بلدية بقع كفرة، شباب وصبايا الله يعطيهم العافية، مع القوى الأمنية الشرعية، قوى الأمن الداخلي والجيش الله يعطيهم ألف عافية بحماية المؤمنين، لحتى نكون كلنا عم نصلي، عم نرفع عن نفسنا، ومنصلي للسيد العذراء ولمار شربل مور شربيل ومخلوف نطار وسلوثوخ الميديورو لبنان. أهلا وسهلا فيكن، لاقونا على بقع كفرة، نصلي ونرفع عن نفسنا ابتداء من اليوم الساعة 5 بعد الظهر. صوتك عالي جبل لبنان. عم نتابع مع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومع كل الناشطين بوطننا لبنان مخالفة القانون، وبعدهم لحديت هلأ بين المدعو مستر عصفور وبين الكارنيو اللي بالزمانات كمان عم يشجعكم انه على العصافير الفطايس، لانه الفطايس هيدولي. هلأ رح سمعكم الله يقطش لساناتهم ويكسر ايديهم، عم بيروجوا ما يدعى بأطيب عصفور، كمان عم بيروج قال انه طازة ودبح شرعي، قال اسمعوا اسمعوا اسمعوا
1: على عصافير طازة ونظيفة، هيدا الفيديو لألك مين فينا ما بحب العصافير وبينطرها من سنة لسنة. اليوم جبنا لكم عصفور التين اللي بيجي طازة بدهن اكيد منظف وذبح حلال. كفوا مع الفيديو لتشوفوا عن شو نحن عم نحكي، واكيد في دليفري على كل لبنان.
0: يا كذابه، ذبح حلال؟ شو الاثبات؟ نعم، هيدا يدعى اطيب عصفور. الله يكسر ايديكم ويقطش لسانتكم، كل مين بيروج لعصافير ميته من الخوف. لا في ذبح حلال انه عم تكمشوه للعصفور عن الشجره وتبسملوا عليه وتذبحوه، عم تكمشوهم بالبقاع وبالمناطق السوريه وتجيبوهن على لبنان عصافير فطسانه من الخوف من التضارب ببعضها بقلب الشبك. بيضولهم بالليل، بحطوا هيك شجره وغصان شجر وبيضووا كشافات ضوئيه، بصيروا عم بيغطوا هالعصافير وبيعلقوا بالشبك، وبصيروا مئات العصافير الاف العصافير عم يضربوا ببعضهم من الخوف، بيموت 90% منهم وال10% بيكونوا منهكين وشبه ميتين. بيفصلون راسهم هن وميتين وبيجوا بيبيعوكم اياهم العصفور بنص دولار وبدولار. هالبلا اخلاق هيدولي، منهم هيدا المسمى حاله اطيب عصفور، وفي مستر عصفور، وفي الكارنيو وغيرهم وغيرهم، وسوبر ماركت عم بيبيعوكم فطايس يا لبنانية. ما تصدقوا انه هيدا ذبح شرعي، ما في صيد بلبنان شرعي ولا في ذبح شرعي للطرايد المعترة اللي ميتة فطيسة، بيذبحوه هو ميت وبيعطوكم اياه بنص دولار وبدولار حسب ما بيقدروا يتصيدوكم. هالبلا اخلاق على كلن. وحيلوا كلن، يعني الوزيرة الدكتورة تمارا الزين بارح لما بعثت لها هلا اخر رصد لهيدا ما يسمى البلا اخلاق اطيب عصفور هو والاخرين البلا اخلاق، كتبت لي انه عم تتم احالتهم للقوى الامنيه والتحقيق والقضاء اللبناني. نعم شكرا. يعني امبارح هيدا الفيديو اللي سمعتكم اياه ما يسمى باطيب عصفور، الله يصل سناتهم ويكسر ايديهم، عم بيروجوا لكم فطايس لتتسمموا. كتبت لي الوزيره تمارا الزين هيدا الفيديو ارسلته مباشره الى قوى الامن الداخلي. يا جايين لكم كل مين بيروج لطرايد غير شرعيه بموسم للصيد مش مفتوح وغير شرعي. صوتك عالي جبل لبنان. إذن تناقض الشعب اللبناني، الشعب بيقول عبر إذاعة جبل لبنان وين الدولة؟ وين القوى الأمنية الجوني يا جبل لبنان؟ وين القوى الأمنية تحجز الدراجات النارية والتوك توك المخالف للقانون والسيارات المفيمة وغيرها؟ ما في التزام بقوانين السير، عملية تشليح وسلب لنسواننا، الله أكبر، وينك يا قوى الأمن؟ وزير الداخلية العميد الشجاع أحمد الحجار قال تكرم عينكم رح نبلش إجراءات لن تتوقف بكل المناطق اللبنانية وخاصة بالشمال وبكل المناطق اللي فيها لا شرعية أكثر من غيرها. طيب قال لهم وزير الداخلية الله يحييه تكرموا رح تشوفوا الحواجز والقوى الأمنية كيف عم تقوم بدورة وتطمع هيدي المخالفات. ساعتها من بعد ما كانوا عم يطالبوا أنه وينية الدولة مثل ما بيقول زياد الرحباني من صحيته وينية الدولة، الشعب بيرجع بيقول شو هالدولة هيدي، هلكونا، عم ياخدوا دراجات النارية ما عم يرحموا حدا، الحواجز بكل البلد، ليش هيك عم بصير؟ وهذا اللي صار مبارح بطرابلس وبعكار وبشوارعهم، صاروا عم بيقوصوا هالبلا أخلاق هيدولي بالطرقات الداخلية احتجاجا على قيام مفارز السير وقوى الأمن الداخلي الله يعطيهم ألف عافية بمصادرة التوك توك والدراجات النارية غير الشرعية. والله احترنا مع بعض اللبنانيين، أكيد أنا وياكم والحق أكترية، ولكن في لبنانيين بدهم ضرب بشي هيك بتلبسوه بإجريكم ويكون عتيق كمان على راسهم، وبدهم ضرب القانون اللبناني على راسهم. يا قولوا الله والله ينصرك يا شرعيتنا اللبنانية، ويعطيك ألف عافية وزير الداخلية والقوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي، قيادة ضباطا دراجين ورتباء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: خير، شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: هيدي كمان توعية من وطننا لبنان لكل اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم رح يوصل لعنا ابتداء من ساعات بعد الظهر، هلا بلشنا نشوف الغيمات، في منخفض جوي قادم من تركيا والأراضي السورية إلى مناطقنا اللبنانية وخاصة بشمال لبنان والجبال العالية، وممكن أكيد توصل، يعني ما حدا بيعرف اتجاه الريح اللي رح توصل سرعتها ما بين 50 و60 درجة، 60 كيلومتر بالساعة. الحرارة درجاتها كمان عالية بالنهار. إن شاء الله الله يشتي خيره على وطننا لبنان، يشتي خيره على الإنسانية، ومنقول نحن بدنا الشتي وبدنا المي وبدنا الخير على وطننا لبنان، كل الخير. رح نسمع ديميس روسوس أنا وياكم، Rain and Tears، حفلة تم تقديمها ببراتيسلافا. براتيسلافا هي بسلوفاكيا، كان في تشيكيا وسلوفاكيا، بسلوفاكيا في عنا براتيسلافا وفي قصر رائع جدا للحفلات والمؤتمرات مع أكوستيك رائع جدا. ديميس روسوس Rain and Tears بنهديها لكل الأشخاص اللي بتشيكيا وسلوفاكيا وبيحبوا هالتاريخ الحلو بهالبلدين المتجاورين تشيكيا وسلوفاكيا. رجل الأعمال جورج ماضي، يسعد صباحك وأعمالك بتشيكيا وسلوفاكيا، كذلك الأمر مدير ومؤسس متروبوليتان سيكوريتي جهاد العنان، ومحبتكم لكل الأوطان، وطنكم لبنان والسياحة والأمن بتشيكيا وسلوفاكيا. ديميس روسوس براتيسلافا Rain and Tears.

0: Demis Roussos. He was live in Bratislava, Slovakia. Rain and Tears. وانو تابع سواء انو يكون فترتنا صوتك عالي جبل لبنان وبما تبقى لوقت لقلنا قبل ما نقلكم بون ويكند. عيد سيد مبارك للجميع. انتبهوا اكيد اثناء الامطار والعواصف الرعدية, انتبهوا لحالكم خاصة بالمناطق الجبلية. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام عن شهر آب 2026. اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام كتب عن الدولة التي تبني لا تنكسر. في عيده 81 جيش لبنان خيار ورهان. وفي مجلة الأمن العام أيضا الزميلة كارول سلوم أجرت مقابلة مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. منذ فترة وجيزة باشرت بلديات عدة ضمن نطاق جبل لبنان وفق الصلاحيات الممنوحة لها حملة إزالة المخالفات والتعديات عن الأملاك العامة بمؤازرة القوى الأمنية في خطوة تهدف إلى إعادة النظام العام والمحافظة على جمالية المناطق والمدن. شملت الحملة الشوارع والأرصفة والأماكن العامة بعدما وجهت البلديات إنذارات سابقة إلى أصحاب المحال والعقارات بضرورة إزالتها. نعم, تطبيق القانون بلا أي رادع, هيدي الشرعية اللبنانية. مجلة الأمن العام التقت محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي. وجهوا العديد من الأسئلة, كيف واكبت تطبيق حملة إزالة التعديات, كيف واكبت إلى محافظ جبل لبنان, كيف واكب تطبيق حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة؟ أجاب, نسقنا الحملة مع وزير الداخلية والبلديات وبدأنا التحضير لها مطلع هذا العام. اجتماعات مع مختلف البلديات بجبل لبنان. المرحلة الأولى الأوتوستراد الساحلي جنوبا حتى حدود بيروت في اتجاه صيدا وشمالا من حدود بيروت في اتجاه المدفون, إضافة إلى الطريق المحاذية لبيروت. مسح أجرته قوى الأمن الداخلي والبلديات. إذن الانطلاقة كانت في بلديتي شويفات وعرمون وبشمون لأن النزوح فيهما كان كثيفا وشهدتا اعتداءات متكررة من العدو الإسرائيلي وعمليات اغتيال. سئل المحافظ محمد مكاوي, هل تخشى من تعليق هذه الحملة لسبب سياسي أو حزبي أو غير ذلك؟ أجاب, الأمكنة التي انطلقت منها الحملة تعد من أصعب المناطق, لم يكن سهلا إزالة مخالفات من الشويفات وعرمون ولاحقا النعمة. هناك مناطق تعد أكثر سهولة, وبالتالي عندما بدأنا بالأصعب وصلنا السير, وأعتقد أنه دليل على أن الحملة متواصلة. إذن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي كمان أجاب عن سؤال, لكن بعض المواطنين يرفضون إزالة المخالفة. البلديات ما عم تميز, مشان هيك الكل عم بينفذوا. عدم التمييز في الإجراءات. إذن المقابلة الكاملة مع رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي الذي قال, عدم تطبيق القانون يعرضنا للخطر. ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي, نحو تطبيق القوانين واستعادة النظام العام. تحية لك ولشجاعتك ووطنيتك محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي, فريق عملك وصوتك العالي دايما صوت الأوادم من جبل لبنان. إذن في مجلة الأمن العام فيكم تتصفحوها مجانا من خلال زيارة www.general-security.gov.lb موقع الأمن العام اللبناني. مجلة الأمن العام. تحية لزملائنا وزميلاتنا ورئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي الذي كتب مقالا بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة الولاء. مجلة الأمن العام. الله يحمي الأمن العام اللبناني وشرعيتنا اللبنانية. مدير الأمن العام، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا آدمي. مرسي. أنا وياكن أكيد بدنا نكون أوادم بخدمة وطننا لبنان. بعت لي فيديو مدته دقيقة وربع، ما تغير شيء من 50 سنة لليوم. خلينا نشوف.
1: تفضل. شو هيدي؟ 15 قران؟ شو بدك تاكلني بالشاولة ما؟ تلاقي بالربع فيها؟ شو دير جايتك؟ لك عجل قبل ما يمشي البلد؟ الأفندي منه دار ينشفي بهالبلد. يام بيغلوا البنزين ويام بيغلوا السكر والطحين. باطل خبر عاطل على هالبلد. ولو شو بدنا ناكل مصارى؟ ما بقى نشبعوا.
2: وحياتي عنكم منشتغل من الفجر للنجر والعجخ ببيزة وكلها سخرة بسخرة وكل شهر بكسر كمبيالة وبدفع فايزة.
1: لك راح موت وما كنت خلص حق النمرة. حق على مين؟ بكرة بالانتخابات من شهر 50 ليرة الواحد ببيع صوته.
2: لك رزق الله على أيام الفرنسوية ما كان فيها الغلاء ولا كان فيها الغش.
0: أها ميرسي كتير للمستمعة اللي بعت لها المقطع من فيلم لبناني. من 50 سنة لليوم ما تغير شيء، الغش والتدليس، ومشان هيك وصلنا للحرب اللبنانية. ما كنا عم نصارح بعضنا للأسف. تم تأسيس لبنان من 100 سنة على يد البطريرك الحويك، ومن 50 سنة لهلأ بلشنا ندمر فيه لأنه ما اتفقنا مع بعضنا. تنشوف الله كيف بدبرنا.

صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. وأقصى درجات الخير والعطاء ما إلى حدود وما إلى سقف بكاريتاس. كاريتاس الداعمة لوطننا لبنان وللقرى الصامدة بجنوب لبنان ولكل المجتمع اللبناني. نحن على اتصال مباشر مع الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان. شلومو شاينو.

0: مرجعيون، وبكرة عندنا قافلة على رميش ودبلو عن قبل، والأهم من يعني أكيد كلهم مهمين، لكن بكرة هي قافلة روحية باعتبار نحن اليوم ليلة عيد السيدة، وبكرة طالعين حتى نحتفل بعين قبل بكنيسة السيدة مع المطران راعي الأبرشية وكل كهنة وناس ثلاث ضياع رميش ودبلو عن قبل. نكون عم نعيد نحن وياهم، بدنا نرجع نعيش إيماننا وحياتنا اليومية بالصلاة، لأنه بالنهاية ما بيبقى إلا الصلاة، ما في إلا ربنا هو الواقف حدنا تنتجاوز كل المحن، تنتجاوز كل الصعوبات.
1: صح. بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، شو هي تحركاتكم المستقبلية؟ شو أنتوا الجمعة الماضية طلعتوا على الجنوب وزرتوا القرى المسيحية الصامدة؟
0: نحن أسبوعيا عم بيكون عنا زيارة يا قافلة يا قافلتين أسبوعيا، حتى نقاف حد كل الضيعة الصامدة. نحن أخذنا ونحن كنا سوا نحن وياك من وقتها من 2 أذار لما بلشت الحرب، كنا على الهواء وقلتها من خلال برنامجك، نحن كرابطة كاريتاس لبنان وباسم الكنيسة، الكنيسة الكاثوليكية، نحن حد كل أهلنا الصامدين بجنوب، ما رح نترك عائلة باقية بجنوب من دون ما نوقف حدها. ولذلك بعدنا من 2 أذار من نهار اللي بلشت الحرب لحديك اليوم أسبوعيا، وين في ضيعة محتاجة عم نطلع عن شو بدهم عم نقدر نوصلهم، نتمنى نوصل نهار نصير منهم بحاجة ونكون عم نشتغل نحن وياهم بتواصل وبهيك بحرية أكثر، لكن طالما في حرب وطالما في حاجة نحن رح نكون موجودين.
1: شو عم بيحملوكم همومهم حتى نوصلها للرأي العام اللبناني والدول اللي عم يسمعك عبر إذاعة جبل لبنان أهلينا الصامدين؟
0: يمكن الهم الأساسي إنه الأمان. اليوم عم بيشوفوا بطلعتنا هي وقفة الكنيسة حدهم، هيدا اللي هم كانوا محتاجين له، إنه يشوفوا في ناس وقفة حدهم. اليوم كل مرة بنطلع أول هيك شعور إنه خي بعد الكنيسة حدنا، في ناس وقفة حدنا، في ناس عم بتفكر فينا، ونحن أكثر من قصة مساعدة، نحن بدنا الناس نحس بالناس وقفة حدنا وعم تساعدنا.
1: نعم. ومن هالمنطلق كيف ممكن يساعدوكم مستمعي إذاعة جبل لبنان المقيمين والمغتربين عبر مساعدات العينية أو المادية المالية؟
0: أنا بوجه بداء اليوم نحن هتضيع صوت أشخاص ما عندهم دخل، ما عندهم شغل، كان عندهم بعض القدرة المالية، بعض المال عم يصرفوه، بحاجة جدا لدعم، دعمنا كلنا. بكرة بعد شهر جاي المدارس، جاي الجامعات، نحن لداء كاريتاس عم بتكون الوسيلة تتوصل الناس لبعضها وتقدر نكون عم نساعد الناس. ضروري نكون كلنا مع بعضنا. أنا بوجه لداء لكل شخص قادر يساعد شو ما كان حجم المساعدة، من دعم مالي، من كيس بربطة خبز، من أي شيء قادر ساعد فيه، اتواصل مع أقرب مركز كاريتاس ونحن بنوصل هالمساعدة للجنوب.
1: الله يبارك مساعيكم. بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، بعيد السيدة، السيدة اللي منصلي لها لتحمي لبنان وتحمي الإنسانية، شو كلمتك لمستمعي جبل لبنان؟
0: أنا من جديد برجع بقول لك شكرا، لأنك كمان عم تتعب معنا، كمان عم بترفقنا وعم بتوصل إن كان الصورة وإن كان الحاجة وإن كان النداء. أنا اليوم بدعي كل الناس لشغلتين. أول شغلة اليوم بعيد السيدة نكون عم نصلي حتى ربنا بشفاعة ابنة مريم العذراء ينعم على لبنان بالأمن وبالسلام وبراحة البال نرجع نعيش بطمأنينة. الشغلة الثانية، نحن اليوم كعائلة كلنا سوا لازم نرجع نتضافر مع بعضنا، إن كان بلبنان وإن كان خارج لبنان، نحن علينا كلنا نحط إيدنا ببعضنا نتماسك تنتجاوز المرحلة الصعبة.
1: أمين. يسعد صباحك بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان. موريوم برخوخ ومباريخ فلحون وديلوخ ومباريخ كاريتاس لبنان.
0: طول عمرك ونهارك سعيد.
1: يسعد صباحك وإلى اللقاء بكل أخباركم على الخير بإذن الله.
0: شكرا شكرا.
1: يسعد الصباح. إذا كنا باتصال مباشر مع رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. الله يكبر واجبهم ونحن وياهم، واجبنا كبير تجاه كل إنسان محتاج لألنا

من اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. ونحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة من أجل هذا الوطن، من أجل يشوع مشيحو، يسوع ومريم العذراء اللي بيجمعوا كل اللبنانيين، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. العمل لزياد الرحباني نحن ساهرون من ألبوم كيريا ليسون اللي تسجل بأوائل السبعينيات. يشوع مشيحو ونطار الخلخون.

صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة منرجع منصلي لوطننا لبنان ومنقول نحن ساهرون يا وطننا لبنان.

0: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم مسيرتنا يا لبنانية الله يحميكم تبرعوا لكاريتاس دعموا كاريتاس تستاهل كل الدعم

0: موريو، يسوع مسيحو، يسوع مسيحو توه وروحهم المديور ولبنان، خلص وطننا لبنان. يسوع مسيحو ومريم يلدات يسوع، روحهم المديور ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والرسالة الصوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، وصوت العقورة العالي ببلاد جبيل. لن نتوقف حتى تنتهي مظلومية العقورة.
1: صباح الخير، سعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان استاذ جوني، الله يطول عمرك. صباح الخير من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة، وان شاء الله راح نكون اغتراب كل اللبنانية قريبا. اليوم الرسالة اللي بدنا نوجهها لأولاد العقورة والشعب اللبناني اللي اشترى بالمنطقة عنا، نحن بنعرف العقورة ضايعة مرتبة ونظيفة بعدها ومنيخة وكلها، ولكن أستاذ جوني منظومة الفساد اللي عمرها 80 سنة بالعقورة، الكارتيل اللي عملوه ببيع الأراضي الناس، شيء غريب عجيب. يعني نحن رايحين باتجاه بهالرسالة، رح نعمل عريضة إلكترونيك نحن كمغتربين ونبلش نمضيها، رح نطلب بالعقورة إعادة هيكلة المساحة اللي عملوها بالسنين السابقة بقلب بلدة العقورة، وفي مخترعين ومنا نطلب من مخطير الباقيين التاني كشف عن جميع سجلاتهم بقلب بلدة العقورة. بس هو الراس الأساسي المخلوع بولس شاكر ياغي واللي مسانده طلال بيونس، لا لان كانوا عم يعملوا ارض الناس، وكلكم بتعرفوا مثلا وقت بيكون عندك جار بتسمي جار، وخصوصا ارض بلا مساحه، يعني جاري تنقول جوني الصديق، بطرس كامل، غازي صعب، ورافر، عملوا اللي عملوه بالارض بالعقوره، عملوا رقومه، صاروا يقطعوا من ارض الناس، يعني ياخذوا من ارض الناس بدون ما تعرف، ما حدا بيعرف الا تتصال بآخر المساحة، يمكن تأكل 10 سنين يكون هي جاي الميت. هيكلة المساحة عن أول وجديد وتقسيم العقورة زونات تنبين سرقة الأرض اللي سرقينا بالأملاك الخاصة. اليوم كشفنا المشاع، معنا سجلات بتخوف عشان عاملين بأرض الناس، يعني يصالوا يشيلوا رقم من مثلا جيران حد بعضهم، ياخذوا لهم 1000 متر 1200 متر ومبيعين وراجعين بيعين الأرض مرة واثنين وثلاثة. مشان هيك نحن بندعو الشعب اللبناني الشاري بالعقورة يتحاور معنا كمغتربين، صار معنا ملف حافل، ما بدناش نكبه هلأ على الميديا، ما بدناش يصير في مشاكل العالم تقتل بعضها، بس رح نحطها بعهدة الدولة والأجهزة الأمنية بوقتها، بس كل إنسان يحضر ورقه على الطاولة ونطلب من حضرة قاضي العقاري يسلمونا كل الملفات اللي عملوها، ورح نشتغلها قانونيا على مستوى عالي إذا الله بريد، وبس تجهز رح نبلغ معالي وزير الداخلية فخامة الرئيس النيابات العامة بهالموضوع أشو اللي عملوه بأرض الناس وبشكل خاص المغتربين. أستاذ جوني نهارك سعيد ويطول عمرك والله يخليك، ومسيرة كبيرة ملف العقورة من أكبر ملفات بتاريخ لبنان مارق، بده اهتمام، منا نطلب منك تطول بالك علينا وتساعدنا، وإن شاء الله مننتقل عباقي ضياع، وبتكون هايدي تاريخ اللي عم بيصير بالعقورة تنظف هالفساد اللي عملوه عراسه رئيس العصابة بولس شاكر ياغي، معالي وزير الداخلية الله يطول عمرك، وإن شاء الله كل الوزراء بيكونوا مثلك. Thank you، يعطيكم ألف عافية. أستاذ جوني ليك شكر كتير كبير، خلينا إياك ويطول عمرك. نهاركم سعيد.
0: نهاركم سعيد وليلكم سعيد بتوقيت أمريكا. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة، بدي بلغك وانت بتعرف وبيعرفوا مستمعي جبل لبنان انه ما في ملف بنستلمه وبنتركه يختم على زغل، بدنا ناخد النتيجة وبالقانون بإذن الله، ولو كان القانون بطيئا في بعض الأحيان ولكن مسيرة القانون مستمرة، بدنا ندعمها مع الشرعية اللبنانية، ورح نسترجع أملاك العقورة وأملاك المسيحيين على طريق المطار التي بني عليها مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم عنوة وغيلة ومصادرة للقرار الوطني بوطن لبنان، وفتكا بالتعايش من قبل عملاء إيران. جاي الحق وأن الباطل كان زهوقا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. يسعد صباحك استاذ جوني، ينعاد عليك بعيد رقاد السيدة العذراء، وتفرح من الشباب انت وزوجتك. ميرسي، يخلي لي اياكم ويخلي ولادكم. جلاديس كرم، يسعد لي صباحك ويخلي كل محبينكم، ونحن محبين لبعضنا ولوطننا لبنان. رسالة.
2: صباحو صباحو جوني، يعطيك العافية، وصباح المستمعين. جوني، هول الصليب الأحمر بيعملوا حاجز، انتو نازل من المتن السريع تتاخد الجسر تبع الجيون وتلف على الدورة تحت الجسر، بيعملوا بنص الطريق بيعملوا حاجز. امبارح ساعة بتماري أنا، في شوية عجقة قدامي تاري موقفين عم يتبرعوا العالم، وصلت لحد قلت له طول عمرنا متبرع لكم للصليب الأحمر، يحيي الاتيكات بعد على الإزاز عندي، بقى هالمرة ما رح نتبرع بقى قبل ما نعرف مصرياتنا وين سرقوا ومين سرقهم. بقى صارت البنت تضحك كأنه ما معها خبر يعني. نعم. يعطيك ألف عافية جوني.
0: يسعد لي صباحك كميل، يسعد لي صباحكم جميعا. اللهم انصر الحق وانصر الحقيقة، إن الباطل كان زهوقا وسيزهق الباطل مهما طال الزمن. بالقانون بالحق منكمل للآخر. مكملين نحن وياكم للآخر بكشف الحقائق وعدم السكوت عن أي حقيقة. واللي بده يهدد بالقضاء يتفضل، في عنا القضاء اللبناني وفي عنا القضاء الدولي كمان. ما يفكروا حالهم أنه بس رح يضلوا بالقضاء اللبناني إذا غلطوا غلطة عمرهم وادعوا. قضاء لبناني وقضاء دولي، قولوا الله. واللي بده يعترف بالخطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة، بيطلع عبر إذاعة جبل لبنان وبيعلن إنه كان في خطأ، ونحن منعتذر عن هالخطأ اللي صار، ومنصرحكم يا لبنانية إنه كذا وكذا وكذا وكذا. الاعتراف بالخطأ فضيلة وكبر، تكبروا. يلا قولوا الله، مع كل المحبة بقوة، محبة قوية. انتبهوا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. لليوم الجمعة 14 آب 2026، بعنوان من قال أننا أسياد قرارنا. بنهاية مقالة لليوم، كان لافتاً كيف أن ممثلي الثنائي الشيعي ورداً ممثلي الثنائي الشيعي ورداً على حملة كريم سعيد حاكم المصرف المركزي ضد القرض الحسن، تماهوا مع مطالب صندوق النقد الدولي بتقييد صلاحيات حاكم مصرف لبنان عكساً لقانون النقد والتسليف، بحيث صار لا يملك وحده سلطة القرار في مصير أي مصرف للمرحلة المقبلة. من قال أننا أسياد قرارنا؟ نعم، وزير المال عم يدافع عن صندوق النقد وخياراته، وممثلي الثنائي الشيعي صوتوا ضد حاكم مصرف لبنان وصلاحيته. من قال أننا أسياد قرارنا؟ وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان 5000 للنائب. زاد النواب لأنفسهم فأصبح راتب النائب 5000 دولار بدلاً من 3000. ماذا يفعل النواب ليستحقوا زيادة قاربت 100%؟ عملياً لا شيء، بينزلوا على المجلس بيزيدوا لا ليشرعوا. لكل نائب مكتب ببلاش، يستوردون سيارة من دون جمرك، تأمين صحي درجة أولى لهم ولعائلاتهم، هذا غيض من فيض العطاءات. تضيف سيدة إلهام سعيد فريحة، لدي اقتراح، ليش ما بيشتغلوا على القطعة؟ كل قانون بيتم إنجازه من قبل النواب بيقبضوا عليه، ومن لا ينجز لا يقبض. سيد اليوم 5000 للنائب بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. فيكن تسمعوا المقالات على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مسجلين بصوتي، صوتنا العالي أكيد بإذن الله من إذاعة جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان إذاعتكن، إذاعة الشعب اللبناني والوطن اللبناني. وما قصر فيهم الوزير السابق مروان شربل تعليقا على زيادة رواتب النواب. نحن بنعرف تماما أنه في النواب أوادم وبيتبرعوا بمعاشاتهم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، من الخزينة دغري بيروحوا معاشاتهم دعما للقوى الشرعية. فمن هالمنطلق أكيد بدنا نحيي النواب الأوادم والوزراء الأوادم والأشخاص اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان. يا صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 آب 2026، السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان قانون العفو، فلنحمي المظلوم من الظلم ولنحمي الشهيد من النسيان. يقر قانون العفو العام في العادة في أعقاب الحروب الأهلية بهدف طي صفحة الماضي وفتح طريق أمام المصالحة الوطنية بين الطوائف والأحزاب. أما العفو الذي أقر في الجلسة النيابية الأخيرة فقد أقر على عجل من دون مراعاة كافية لمشاعر أصحاب العلاقة وفي مقدمهم أهالي شهداء الجيش والمؤسسة العسكرية، ومن دون التوقف بما يكفي عند تداعياته وانعكاساته على حقوقهم وتضحيات أبنائهم. إلى آخر المقال، الله محيي وطنيتك الأستاذ ديفيد عيسى. قانون العفو، فلنحمي المظلوم من الظلم ولنحمي الشهيد من النسيان، بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة. تحية للأستاذ عوني الكعكي. اشتروا صحيفة الشرق تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: يسعد لي صباح أخي جوني. نحن معك بالحواجز والهيدا وإلاقته المخالفات وكذا، ما اختلفنا بالموضوع، بس والله في ناس عم تنظلم، في ناس طالعة تشتغل وتسترزق، ويعني وقت قدرتهم يعني مثلا يلي على الدراجة النارية طالع يسترزق ما قادر يسجلها، لا يسترجق عم بيشتغل دليفري، يلي عم بيسوق ومعه دفتر خصوصي عم بيسوق سيارة كبيرة وما قادر يطلع دفتر.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، الله يرضى عليك، ما بدنا ندافع. ربيع، ما في دفاع عن مخالفة القانون أبدا قطعيا. عنده أولاد يروح يسجل السيارة ويستأجر نمرة مثل ما غيره عم بيشيل عن تم أولاده تيستأجر سيارة عمومية ولوحة عمومية. ما في حجة أبدا، عم يأكلوا الحرام وعم بيطعموا أولادهم السحت والحرام ببطونه النار، كل مين مخالف للقانون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ منحمي قصصكن. روك ميتوال انشورنس، شركة لبنانية عالمية للتأمين، من تأمين على السيارات للتأمين على صحتنا وصحة عيالنا والعاملين عنا بمنازلنا ومصانعنا ومؤسساتنا. روك ميتوال انشورنس بتصرفكن للتأمين البري والبحري على كل البضايع اللي بتنقلوها وعلى ممتلكاتكن البحرية. روك ميتوال انشورنس، بوليسة التأمين لسيارتكم بتحميكم أكيد من الحوادث، الله يحميكم، ومن الكلفة العالية اللي بتتحملوها نتيجة الحوادث اللي بتصير، الله يبعد عنا. ولكن إذا صارت نحن لها. روك ميتوال انشورنس. روك متول انشورنس 1567، وعلى الواتساب ايضا 7888180. روك متول انشورنس، بنحمي قصصكن من موظفي وموظفات وإدارة روك متول انشورنس. وميك اند لكم عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة بوطننا لبنان، حلال رينتكار لتأجير السيارات، حلال جروب أيضا لبيع السيارات، وهلأ في عنا 200 سيارة جديدة، أكيد صار من بيع منهم كتير من عدد هالسيارات اللي هي موديل السنة، موديل 2026 هايبريد، رائعة جدا، ألوان حلوة كتير للصبايا، وسيارات صديقة للبيئة. حلال رينتكار بتصرفكن، وأهلا وسهلا فيكن، أسعار خاصة جدا إيجارا وبيعا للسيارات لمستمعي جبل لبنان. أميل حلال وفريق عمله بيقولوا لكم بون ويكاند عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. نسمع سوا رسالة صوتية أيضا.
4: صباح الخير خي جوني، يا خي حبيبي يا يونس، يا ألف عيب الشوم، هودي دبحون حلال اللي عم بيعمل هيك، دبحون حلال رجال كبير وحامل برودي على شغلات صغيرة هيك، عصفور صغير يا حرام، إذا طار بيلحقوا بيلقطوا، مش حرام مش حرام هيدا. بزمانات قالتنا الوالدة الله يرحمه يرحمه مواتكم، لما يقل الخير قال الطير، يعني نحن عم نعمل مرجلة روح نقوص عصطير. أنا انسرقت بارودتي بالزمان من شي 20 سنة، وحرام علي إذا كنت بعدني عم فكر فيها أنه زعلان عليها، بالعكس قلت يمكن انبسطت أنه انسرقت مشان نقوص عصطير، وبهداك الوقت كنا نطلع نقوص سمامن وهيك شغلات. بس بالفعل بالفعل لما شفت العصفور قدام عيوني بعيد عني نص متر عم بياكل ويطلع فيي صلخ لي قلبي. اي والله
0: نعم، يسعد لي صباحك، تحية لإنسانيتك، رقم اللي انتهي ب291. نعم الله يكسر ايديون اللي عم بيروجوا من مطاعم ومؤسسات وسوبر ماركت لطيور منصادي وميت من الخوف ومدبوحة هي وميتة بطريقة غير شرعية، عم بيبيعوكن فطايس وعوية لبنانية. على صحتكن وعلى إنسانيتكن، موسم الصيد ممنوع، عم يتصيدوا بطرق غير شرعية وعم نكافحها نحن وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف، والمزيد والمزيد من الجاتو، جاتو جلاسي وكل أنواع الأطايب، من حلويات من معجنات لكل مناسباتكم، الشاركوتري والأجبان المميزة لكل المناسبات، وطبق اليوم أكيد بالفروع الرئيسية، أطباق صحية يوميا وبأسعار مناسبة. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، وفيكم تتصلوا بال 1635 من كل المناطق اللبنانية، أهلا وسهلا فيكم. وودن بيكري لبنان بيقولوا لكم بون ويك اند إدارة وموظفين. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وودن بيكري لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك السيس جوني، نحن مع تطبيق القرار، أنا خاصة على الموتوسيكلات، مع أنه أنا شوفير موتوسيكل من أكثر من 20 سنة، بس زادوها كتير، عبد عدلوني، المهم تكون شرعي يا عبد. يسعد لي صباحك عبد عدلوني ومستمعي جبل لبنان، المهم تكونوا شرعيين واعملوا اللي بتريدوه، اللي بتريدوه اعملوه من ضمن إطار الشرعية، مش هيك؟ عم ندعي للشرعية، ما فينا نكسر، ما فينا نقول لا إنه فلان معلش يحق له ما لا يحق لغيره. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمشروع وطن الإنسان، النائب نعمت جورج فريم، ومشروع وطن الإنسان ومجلسه التنفيذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمت جورج فريم إلى جانب النائب سجاع عطية وأعضاء المجلس. تناولوا عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وصدر عنهم بيان دعا إلى تخفيف الأعباء عن الناس. بالبيان الأسبوعي، الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور والاحتقان الاجتماعي المتزايد والضغوط الكبيرة على المواطنين. وتوقف المجتمعون عند الجلسة التشريعية الأخيرة ولا سيما إقرار قانون العفو، ونعتبر في مشروع وطن الإنسان أن هذا القرار استثنائي، أي لمرة واحدة، وقد أتى نتيجة عوامل عدة أبرزها أن بعد تسليم المحكومين والموقوفين الأجانب وخصوصا السوريين، لا تزال السجون أماكن لا تتوافر فيها أدنى الشروط البيئية السليمة والصحيحة. توازن دقيق بين مختلف المقتضيات والأوضاع. في قانون الإعلام يرى المجتمعون أن قانون الإعلام يشكل خطوة على طريق تنظيم القطاع والحد من الفوضى، لكننا نؤكد ضرورة تطويره بما يحفظ حرية الإعلام والتعبير، وفي الوقت نفسه يحمي كرامة الناس وحقوقهم من القدح والذم والإهانة والتشهير. فالحرية مسؤولية، وحمايتها يجب أن تترافق مع احترام حقوق الآخرين. وبخصوص مستحقات المفعول الرجعي للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، اعتبر مشروع وطن الإنسان أن التقسيط غير منصف، خصوصا أن مجلس شورى الدولة وقراره يلزم الدولة بالدفع الفوري. فالمفعول الرجعي أقر ليمنح الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين دفعة مالية فعلية تساعدهم في هذه الظروف الصعبة جدا التي يواجهها اللبنانيون. إذن البيان الأسبوعي لاجتماع مشروع وطن الإنسان، النائب نعمة جورج فريم والنائب سجيع عطية والمنتدين والمجتمعين، الله محييكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكم. بون ويك أند. يعني نحن إذا ما في برق ورعد على الساحل رح نتسبح ببحر لبنان هالويك أند، اليوم وبكرة وبعد بكرة. أنتوا شو رح تعملوا؟ تبهوا لحالكم، مثل ما قلنا في أمطار ببعض المناطق ابتداء من بعد ظهر اليوم، خاصة المناطق الجبلية والشمالية. الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان، الله يشتي خيره على وطننا لبنان، اللهم آمين. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم. خليكم معنا على السمع، برامجنا مستمرة على طول، أغانينا الحلوة بتصرفكم على طول، جبل لبنان إذاعتكم. وإلى اللقاء التنين الساعة 7 صباحا بتوقيت وطن الحبيب لبنان، لبنان.
5: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
6: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو الترتيب والإنتاجية، حيث يستقر القمر في برج العذراء الترابي ليطفي على الأثير طاقة من السعي الجاد، الانضباط والتركيز على ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا العملية والصحية بذكاء ودقة. وتتكامل هذه العملية مع الحيوية المشرقة التي تبثها الشمس والمشتري وعطارد في الأسد لتمنحنا التفاؤل والدافع القوي لإنجاز أهدافنا. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الدقة العقلانية والانسجام الجميل. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المعقدة بدقة وتنظيم جدول أعمالك، بينما يمدك تجمع كواكب الأسد الصديق بحيوية وإبداع يفتحان لك أبواب التألق والتعبير عن الذات، مع دعم عاطفي وراقي تمنحه لك الزهرة في الميزان. برج الثور. الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم. يدعمك القمر من برج العذراء الترابي الصديق ليفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الترفيه والإبداع. وقت مثالي لإبراز مواهبك، الاستمتاع بأوقات رومانسية أو ترتيب أمور عائلية بثبات، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً ومقنعاً. برج الجوزاء. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم ديكور المنزل أو تقديم الدعم لأحد المقربين بوعي ودقة، والزهرة في الميزان الهوائي الصديق تمنحكم أجواء عاطفية مفعمة بالحب، الانسجام والحلول الإبداعية الممتعة. برج السرطان. تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة فائقة على التواصل الفعال والحوار المقنع. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات، العذراء، يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وحسم الأوراق. ومع حضور المريخ في برجكم تملكون شجاعة وطاقة عالية لإنجاز مبادراتكم بثقة. برج الأسد. يوجه القمر في العذراء طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية. يوم ممتاز لترتيب حساباتك المالية، تقييم مكاسبك بذكاء وحسم قرارات شرائية بعقلانية، بينما تواصل كواكب الأسد، الشمس والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما قيادية وحيوية وإشراق لا يضاهى. برج العذراء. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. يستقر القمر في برجكم ليمنحكم حضوراً رزيناً، صفاءً ذهنياً، وقدرة عالية على ضبط الأمور وإدارتها بثبات ودقة متناهية. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية وتأكيد حضوركم بذكاء وسط حماية ورعاية عاطفية من الزهرة في الميزان. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، رقة وسلاماً داخلياً يكسر أي جمود. القمر في العذراء يدعوكم اليوم لإنجاز ترتيباتكم خلف الكواليس بهدوء والتأمل في خطواتكم القادمة، بينما تفتح لكم كواكب الأسد أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالحماس. برج العقرب. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في برج العذراء الترابي الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، حسم خطة عمل مشتركة أو تلقي نصيحة عملية حكيمة. والمريخ في السرطان يمنحكم حدساً ثاقباً ورؤية مستقبلية واضحة. برج القوس. يسلط القمر في العذراء الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية. يوم استثنائي لإثبات جدارتك المهنية، تقديم حلول دقيقة للمسؤولين وترسيخ مكانتك، بينما يضمن لك التناغم الناري مع كواكب الأسد بقاء حماستك وتفاؤلك في أوج عطائه. برج الجدي. يدعمكم القمر من برج العذراء الترابي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط أو متابعة معاملات دراسية وفكرية بنجاح. يوم مفعم بالهدوء والحلول العقلانية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الآخرين. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة المعقدة والمعاملات البنكية بوجوده في العذراء. يوم يناسب إعادة ترتيب الميزانية، حسم المعاملات الإدارية والتفكير بواقعية، بينما يمدك أورانوس والمريخ بطاقة فكرية وحركية تسهم في تقديم حلول غير تقليدية. برج الحوت. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لكم العذراء، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم المرونة والانتباه للتفاصيل، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية دافئة تساعدكم على التواصل بعمق وتفهم.
0: حظك على الهواء.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
1: عاد إلى بيروت رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد حاملاً أجوبة من إسرائيل، ويمكث أسبوعاً لمتابعة الملفات الأمنية، فيما قضية المناطق التجريبية تبقى مرتبطة بمفاوضات روما المؤجلة. وفي السياق التقى كليرفيلد صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: وعن قانون الإعلام الجديد، أوضح وزير الإعلام المحامي بول مرقس أنه خطوة أساسية لتطوير القطاع بعد 3 عقود، مشدداً على أن الفرحة لن تكتمل قبل معالجة الثغرات وإقرار التعديلات، رافضاً إبقاء إمكانية حبس الصحفيين.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رسوماً بيئية على المواد المنتجة للنفايات، وسط اعتراض وزاري فيما خبراء يحذرون من ضغط إضافي على الأسعار والاقتصاد.
2: وعن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى كهرباء لبنان، أوضحت وزارتا البيئة والزراعة أن هذه المواد ومنها فوسفات ثلاثي الصوديوم غير قابلة للانفجار ولا مشعة، لكن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأصول العلمية، مع رفض استخدامها كسماد حفاظاً على سلامة التربة والإنتاج الزراعي.
1: وبالنسبة إلى أسعار المحروقات، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، والمازوت 19000، فيما استقر سعر الغاز على 1,174,000 ليرة.
2: وفي الصفحة الإقليمية، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر تعزيز التعاون الدفاعي بين الرياض وواشنطن، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.
1: أما دولياً، فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين، مبرراً القرار بحماية الأمن القومي الأمريكي.
2: وأعلن السفير الأمريكي في طوكيو جورج غلاس اعتراف واشنطن بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا، مؤكداً دعم الحليف الياباني ومعارضة أي عمل يقوض الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إيران تريد حماية لبنان أم وضع يدها عليه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفيرة الأمريكية ميشال عيسى والجنرال جوزيف كليرفيلد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
3: أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى من عين التينة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما مستمرة، واصفاً الأجواء بالإيجابية، وأوضح أن زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت تهدف إلى توضيح الأمور، ولا سيما لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
3: عاد إلى بيروت رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد حاملاً أجوبة من إسرائيل، ويمكث أسبوعاً لمتابعة الملفات الأمنية، فيما قضية المناطق التجريبية تبقى مرتبطة بمفاوضات روما المؤجلة. وفي السياق التقى كليرفيلد صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: وعن قانون الإعلام الجديد، أوضح وزير الإعلام المحامي بول مرقس أنه خطوة أساسية لتطوير القطاع بعد 3 عقود، مشدداً على أن الفرحة لن تكتمل قبل معالجة الثغرات وإقرار التعديلات، رافضاً إبقاء إمكانية حبس الصحفيين.
3: وفي الصفحة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رسوماً بيئية على المواد المنتجة للنفايات، وسط اعتراض وزاري فيما خبراء يحذرون من ضغط إضافي على الأسعار والاقتصاد.
2: وعن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى كهرباء لبنان، أوضحت وزارتا البيئة والزراعة أن هذه المواد ومنها فوسفات ثلاثي الصوديوم غير قابلة للانفجار ولا مشعة، لكن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأصول العلمية، مع رفض استخدامها كسماد حفاظاً على سلامة التربة والإنتاج الزراعي.
3: وبالنسبة إلى أسعار المحروقات، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، والمازوت 19000، فيما استقر سعر الغاز على 1,174,000 ليرة.
2: وفي الصفحة الإقليمية، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر تعزيز التعاون الدفاعي بين الرياض وواشنطن إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد.
3: أما دولياً، فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين، مبرراً القرار بحماية الأمن القومي الأمريكي.
2: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستواصل استهداف عناصر حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر وأي تهديدات مستقبلية. وبحسب أوساط أمنية، وافقت واشنطن على الموقف الإسرائيلي مع تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إيران تريد حماية لبنان أم وضع يدها عليه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

يا مصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الأحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 50

0: اذاعه جبل لبنان. هنا اذاعه جبل لبنان، واليكم موجز لاخر الاخبار. وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس خلال الجلسة التشريعية العامة، وذلك بعد إتمام مناقشتها والتصويت عليها في الهيئة العامة.
1: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفيرة الأمريكية ميشال عيسى والجنرال جوزيف كليرفيلد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
0: أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى من عين التينة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما مستمرة، واصفاً الأجواء بالإيجابية، وأوضح أن زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت تهدف إلى توضيح الأمور، ولا سيما لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
0: عاد إلى بيروت رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد حاملاً أجوبة من إسرائيل، ويمكث أسبوعاً لمتابعة الملفات الأمنية، فيما قضية المناطق التجريبية تبقى مرتبطة بمفاوضات روما المؤجلة. وفي السياق التقى كليرفيلد صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة.
0: وفي الصفحة الاقتصادية أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رسوماً بيئية على المواد المنتجة للنفايات، وسط اعتراض وزاري فيما خبراء يحذرون من ضغط إضافي على الأسعار والاقتصاد.
1: وعن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى كهرباء لبنان، أوضحت وزارتا البيئة والزراعة أن هذه المواد ومنها فوسفات ثلاثي الصوديوم غير قابلة للانفجار ولا مشعة، لكن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأصول العلمية، مع رفض استخدامها كسماد حفاظاً على سلامة التربة والإنتاج الزراعي.
0: وبالنسبة إلى أسعار المحروقات، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، والمازوت 19000، فيما استقر سعر الغاز على 1,174,000 ليرة.
1: أدانت السعودية بشدة استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك في مضيق هرمز، محذرة من أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن الملاحة. وحملت طهران مسؤولية تداعياتها، مطالبة بوقف الانتهاكات واحترام حرية الملاحة.
0: جددت باكستان دعمها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعية الطرفين إلى الالتزام بالتفاهمات الموقعة وتنفيذ مذكرة التفاهم. وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن الحوار والدبلوماسية يشكلان السبيل الأنسب لخفض التوتر والتوصل إلى تسوية مستدامة.
1: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستواصل استهداف عناصر حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر وأي تهديدات مستقبلية. وبحسب أوساط أمنية، وافقت واشنطن على الموقف الإسرائيلي مع تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إيران تريد حماية لبنان أم وضع يدها عليه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: تبري تبري تبري تا.
1: شو في؟ احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق اللي بدعت لسانك.
1: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

رايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572. بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس خلال الجلسة التشريعية العامة، وذلك بعد إتمام مناقشتها والتصويت عليها في الهيئة العامة.
2: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفيرة الأمريكية ميشال عيسى والجنرال جوزيف كليرفيلد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى من عين التينة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما مستمرة، واصفاً الأجواء بالإيجابية، وأوضح أن زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت تهدف إلى توضيح الأمور، ولا سيما لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
1: عاد إلى بيروت رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد حاملاً أجوبة من إسرائيل، ويمكث أسبوعاً لمتابعة الملفات الأمنية، فيما قضية المناطق التجريبية تبقى مرتبطة بمفاوضات روما المؤجلة. وفي السياق التقى كليرفيلد صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
3: أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة.
1: وفي الصفحة الاقتصادية أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رسوماً بيئية على المواد المنتجة للنفايات وسط اعتراض وزاري، فيما خبراء يحذرون من ضغط إضافي على الأسعار والاقتصاد.
2: وعن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى كهرباء لبنان، أوضحت وزارتا البيئة والزراعة أن هذه المواد ومنها فوسفات ثلاثي الصوديوم غير قابلة للانفجار ولا مشعة، لكن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأصول العلمية مع رفض استخدامها كسماد حفاظاً على سلامة التربة والإنتاج الزراعي.
1: وبالنسبة إلى أسعار المحروقات، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3000 ليرة والمازوت 19000، فيما استقر سعر الغاز على 1,174,000 ليرة.
4: أدانت السعودية بشدة استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك في مضيق هرمز، محذرة من أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن الملاحة. وحملت طهران مسؤولية تداعياتها، مطالبة بوقف الانتهاكات واحترام حرية الملاحة.
1: جددت باكستان دعمها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعية الطرفين إلى الالتزام بالتفاهمات الموقعة وتنفيذ مذكرة التفاهم. وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن الحوار والدبلوماسية يشكلان السبيل الأنسب لخفض التوتر والتوصل إلى تسوية مستدامة.
2: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستواصل استهداف عناصر حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر وأي تهديدات مستقبلية. وبحسب أوساط أمنية، وافقت واشنطن على الموقف الإسرائيلي مع تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إيران تريد حماية لبنان أم وضع يدها عليه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. النزيف الخطير مستمر، ننتظر ردكم. بهذه العبارة دقت مؤسسة لابورا ناقوس الخطر مجدداً، محذرة بالأرقام من تراجع الحضور المسيحي في الوظيفة العامة ومن خسارة مواقع أساسية داخل مؤسسات الدولة. تقريران وضعا أمام المرجعيات الروحية والسياسية والنيابية والحزبية، ولكن بحسب لابورا الردود بقيت محدودة فيما يستمر التراجع. فما هي حقيقة الأرقام التي تكشفها المؤسسة؟ أين خسر المسيحيون مواقعهم؟ من يتحمل المسؤولية؟ الدولة؟ القيادات المسيحية؟ أم المسيحيون أنفسهم بسبب الهجرة والابتعاد عن الوظيفة العامة؟ نفتح هذا الملف مع رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك واهتمامك.
2: أهلا وسهلا. يمكن أول من نشر وتسرب لإلي أبونا هيدا التقرير هو أنا، حطيته على إكس. هلأ التفاعل كتير كان مع الموضوع صراحة من الناس، منهم استهجن ومنهم كذب الأرقام. إذا بتشوف الكومنتات عندي الأرقام ليست دقيقة، قلت لهم قولوا أنتوا الأرقام الدقيقة، ما كان في رد. أول شيء كيف حصلتوا على هذه المعلومات؟ بعدين قطعتوا الأرقام مع الوزارات، لأنه في وزارات في مؤسسات، قطعتوا الأرقام مع هذه المؤسسات وهذه الوزارات؟
3: خليني شير رتك شغلي تعسري. نعم. أول شيء قلتي شغلة كتير مهمة بالمقدمة، الحضور المسيحي.
2: نعم.
3: بدنا نميز بين الحضور والوجود. ما في مشكلة بالوجود، يعني نحن بعدنا بالمجموع العام 30%، ولكن الحضور يعني التعيينات هي المشكلة. هاي بدنا نحكي عنها. تاني شغلة بدنا نحكي عنها، أنا وديت التقرير ل 154 شخصية قيادية روحية وكنسية وسياسية.
2: نعم.
3: حدا جرأ، حدا كيني وقال لي في شيء غلط من أي وزير أو مدير عام. قالوا لك إلك أو علقوا موضوع تاني.
2: بس أنا في قالوا لي إلي والمجالس بالأمانات إنه كل مؤسسة عندها ظروفها.
3: الموضوع تاني. بس أنا بدي أقول إنه أنا بالنسبة لإلي كلابورا مع مجموعة اللي أنا بشتغل معها، اللي أنا بالنسبة لإلي كتير عندها مصداقية، ما حدا قالنا في رقم غلط.
2: صحيح.
3: بلابورا
2: مزبوط. هلأ
3: بيقولوا لغيرنا ما قلنا عليه. تاني شغلي أنا بدي أفترض 50% غلط وفي 50% صح، ما بنستحق هال50% ناخد موقف ونقول شو لازم نعمل؟ مش مزبوط. وبعدين تقلك شغلي، أنا كمان بحكي مع الوزراء وبعرف أجوبتهم، وبعرف إنه بيقولوا لي أبونا نحن مثلا في وزراء بيجيبوا دغري هاي إنيبة أو بالتكليف ما تعطى الهم، بكرة من هذا المركز مش عم نردوا لأصحابه ولا مرة ردوا مركز. أنا من أصل أحزاب المسيحية 8، في 3 من رؤسة وعدوني إنه بس يوصلوا على الحكم بغيروا كل يعني بيجوا بيردوا المعطيات لمحل.
2: مين الأحزاب المسيحية 3؟ خلينا نحكي القصص كما هي. وانا عم نعمل حلقة تنحط الأصبع على
3: الكتائب والتيار.
2: وعدوا وصلوا التيار وكانوا بالسلطة. ما تغير شيء،
3: كلهم بالسلطة. ما بقى شو عملوا هيدا السؤال. بعدين تقول لك شغلة، هيدي أول شيء، الوزير بيجي بيقول لك أبونا ما في مسيحية مثلا، بيحطوا فئة أولى، بيقول لك ما في مسيحي بالفئة الثانية. ليه؟ لأنه عمل امتحان مجلس الخدمة مش مرفعينه على الفئة الثانية. طيب إذا في توني وحسين بالفئة الثالثة، طيب ليش توني ما بيترفع وعمل بيقولوا الانترفيو طيطلع على الثانية؟ منطلع حسين من الثالثة على الأولى وما منطلع توني من التالتة على التاني.
2: هاي المشكلة بالفئات التانية، بالأولى ما
3: بيقدروا. كمان
2: بالأولى ما بيقدروا.
3: شو ما بيقدروا؟
2: في مناصفة بالفئات الأولى.
3: بالأولى ناقصنا 33 فئة أولى لقلنا مأخذين. موي شو رأيك؟ مثلا بعطيك مثال، مدير عام الكونسرفاتوار الوطني للروم الأرثوذكس، وسيدنا عودي وقتها وقت أخذ موقف بتذكر جيب ملاقي روم أرثوذكس موسيقي إلا واحد اسمه بسام بأمريكا، تركوه بيع بيته وترك شغله وإجه وعائلته. للأسف ميت بالكورونا. طيب هلا المركز اخذوا السنه وعم تبروا من مديره الكونسرفاتوار على المرجعيات تيثبتوا المركز للسنه.
2: هبه قواص؟
3: نعم مثلا.
2: عم تشتغل
3: بدك اسمي
2: عم تشتغل لتثبيت هذا صح. المركز للسنه؟
3: انه عم نحكيكي
2: وهيدا موقع مسيحي؟
3: شغل.
2: لا بس خلينا نحكي لانه هيدا
3: ايه.
2: موضوع مهم.
3: مستقل لك انه نحن مش عم نقصر اول شيء قلتي لي من اين بدي جاوبك على اسئلتك لانه اسئلتك مليانه بنقدر يعني نوصل رساله من خلال اسئلتك. اول شيء لمعلوماتك نحن قبل اجتماع مجلس الوزراء بيبقى عندنا جدول الاعمال وبيبقى عندنا التعيينات قبل بشهرين وثلاثه واربعه وبيبقى عندنا الكونديدا المرشحين نحن عم نعرف التعيينات قبل بشهرين لانه بنعرف انه هذا المركز مين بده ياخده.
2: منقيين
3: اوريدي بيعطوا ثلاث اسماء مجلس وزراء بينقي واحد كله تغطايه كله تغطايه ما يضحكوا علينا. هاي اول شغله انه لابورا عندها داتا موظفين الدوله كامله. شو بنعمل نحن؟ ما استلعوا التعيينات الجامعه دغري بيفوتوا على الداتا اللي عندنا. فلان مدير عام بفوت فلان رئيس مصلحه والقديم اوتوماتيك شو بيصير سابقا. هاي اول شغله يعني نحن عندنا كل يوم ابديت لموظفين الدوله. نحن ما حدا بيخبرنا ما عندنا عملاء اذا بدك او خبراء بالوزارات. نحن بنتاكد من الوزارات من الدوني يعني انا بيجيني دوني 1 2 3 عندي اصدقاء بالوزارات بتسالهم بس اذا هالشيء مزبوط او لا مثل ما اوقات كتير بنعمل مع الاحزاب. مثلا بتلفن حزب مندوب بلابورا أو لا. ممثل الحزب بلابورا بيقول لي أبو ناطوني في مركز مسيحي عم نخسره بالدولة. بفتش بدور بلاقيه هيدا المركز لهيدا الحزب وعم بجرب الماكسيموم يحافظ عليه. برجع بسأل الحزب الثاني والثالث. تقاطع المعلومات هو اللي عم بيخلينا نكون ويا بمعلوماتنا بس ما عندنا حدا كل يوم بس. المفارقة بتصور يمكن المقابلة بتنتهي بهول إنه لأنه أهم شيء. المفارقة إنه طلع التقرير نهار الجمعة تسرب للإعلام نهار التلاتة. اليوم التلاتة صاروا 7 أيام
2: أنا وصلت أنام العشية.
3: بدي أقول لك شغلة أو بتزلزل إنه من التلاتة الماضي لمبارح التنين خلص التقرير التالت وأقوى من التاني إلي لي لاي لأنه بس العالم قري التقرير وخاصة موظفين الدولة المكان بده يحكي حكي المكان بده يخبر خبر وأرقام وديني ويا أبونا وأنا ناس مش سامع فيهم. اتصلوا دخيلك وصلنا صوتنا ليك شو عم بيصير بهاي
2: بس المزارج. المفارقة الأخطر إنه جمعة رجعوا عينوا وما ردوا
3: ولا شيء.
2: خبرني عن التعيينات قبل ما فوت بالتقرير التاني تفوت بتفاصيله. تعيينات بالجلسة من بعد تقرير
3: لابورا
2: كيف كانت؟
3: مثلا عم قلك في مركز للموارنة بوزارة الاقتصاد بس ما بدي غلط خليني قلك
2: لا خلينا نقولهم لأنه
3: خلينا نقولهم مثلا
2: ناطريننا على الكلمة
3: ايه خليني قلك هون فيهم يقشون هاو الشباب معناه. مثلا القاضي السيدة رولا عكوم رئيسي مثلا والقاضي السيد ستيفاني صليبة نائب الرئيسي هيدا تعيين مجلس المنافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة تعيين لأربع سنين. كان مفروض هيدا مركز ماروني أخذت رولا عقوم اللي هي سنية مثلا تعطيك مال خدي مثلا شي تاني. قرر مجلس موافقة على سبيل التسوي على مشريع تجديد عقود 3 متعاقدين لدى وزارة المالية وهم السادة علي عبد الله علي بر وعماد الأمين. ثلاثة مسلمين ولا مسيحي. بالأول كانوا 2 بواحد مثلا هودي الهيئة بتصور تبعوا للكهرباء عينوا 4 3 مسلمين 1 مسيحي أو لازم يكونوا مناصفين. المطار مش الخميس الجمعة القبلة المطار
2: رح فوت
3: ستة
2: رح فوت فيهم بالتفصيل طبعا ضيع أوكي. ولا شيء
3: أوكي.
2: بالتقرير الثاني بتقولوا انه هذا التقرير يبين استمرار خطة اخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين. المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى تاريخه تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة بالإضافة لضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة يلي مثل ما قلتوا بتبين الإمعان الخطير بضرب التوازن والمناصفة والشراكة. رح نورد أهمها مثل ما قال تقرير لابورا أوجيرو. تفضل أبونا.
3: أوجيرو رئيس مركز أوجيرو، أوكي، اللي هو رئيس مركز أوجيرو كان هيدا ماروني صار شيعي إذا ملاحظ
2: بالتكليف يعني
3: إذا كان بالتكليف بعدنا عم نحكي عن موضوع التكليف.
2: طيب هيدي أوجيرو لكان رئيسة مركز أوجيرو الحزمية أحيلت إلى التقاعد تم تكليف موظفة شيعية برئاسة المركز، وهذا عضي بضل التكليف. مين بيقدر يطعم بالتكليف؟ خبرنا شوي، إذا تعين حدا بالتكليف أبونا كيف ممكن إذا ما كان في إرادة ينطعن بهذا الموضوع؟ شو بيصير بالقانون؟
3: لا، إذا طعنتي بيقولوا لك هيدي بالتكليف، بكرة بيجي التثبيت بنحطه مسيحي. أي متى بيجي التثبيت ومع مين؟ طيب ليش عادة تكليف والإنابة بيكونوا بظل شلل حكومي أو حكومة تصريف أعمال؟ بس بظل حكومة شرعية أنت ما بتعملي إنابة، أنت بتثبتي دغري. لا عم نعمل، لا بظل حكومة شرعية فيها توازن طائفي ما بنعمل تعيينات.
2: بركي ما في حدا، بركي كانت الحجة ما في حدا بهذه الكفاءة.
3: لا تقلك شغلي ما علي، خلينا نحكي بكل صراحة. وقت المشكلة اللي صارت بوزارة الأشغال مع الوزير علي حميدي، أنا لأنه مدير عام الوزارة هو معطول للروم الكاثوليك، احتلوا آخر مرة. تقلك أنه نحن مش طائفيين، ومش لأنه أنا ماروني بطلب بالموارنة، كان آخر 7 سنين المدير العام ماروني. وطلبنا أنه يردوا هالمركز للروم الكاثوليك. وقت اللي عمل تعيينات علي حميدي، قبل ما يعمل تعيين مدير العام عمل تعيينات مثلاً شو اسمها تنظيم المدني. تنظيم المدني هو مركز الأقليات، كمان أخذوا ماروني آخر فترة، بس هيدا للاتين وللأقليات. عينوا شيعي، السكك الحديدية مسيحي عينوا شيعي، مدير المطار مسيحي عينوا شيعي، بقي مدير عام الوزارة كان ماروني، شلو بده يعين شيعي. أنا حكيت مع الوزارة إنه في 2 مسيحية، قالوا لي واحد ما بده واحد عليه لاي دعوة. جابوا الشيعي اللي عليه حكم. أنا حكيت مع البطرك عبسي وفيك تسألي، قلت له سيد، لا أول شيء
2: أنت بعد كلامك ما بسأل حدا.
3: إيه أنا حكيت البطرك الراعي، قلت له سيدنا هذا المركز لقلنا ما قلنا حق فيه. خليني يرجع للروم الكاثوليك. شو رأيك تحكي سيدنا عبسي وتقول له ما في ساعة قال لي البطرك عبسي، قال لي حكيني البطرك الراعي وميرسي كثير على هالمبادرة اللي عم تعملوها. قلت له سيدنا مت ما منطالب توازن مسيحي إسلامي، لازم نعمل توازن بين المسيحي وبين الإسلام. قال لي أوكي، بيوكل النايب مين عم سمي ميشيل الظاهر، كنت عنده جمعة الماضي وحكينا بالموضوع. بيقوم النايب ميشيل الظاهر لأنه بهمه هذا الموضوع، بيتصل بالوزير علي حميدي شخصيا. ما بعرف شو بحيلوا على الحزب، بيرجع بيتصل النايب ظاهر بالحزب وبيقولوا له هذا انه بنشوف الموضوع، ولم يردوا عليه خبر. وبعد يومين طلع التعيين مدير عام شيعي. مش عم نتفاوض، مش عم نحكي، مش عم نطالب، بس مين عم بيرد؟ يعني عرفتي كيف بقى؟ هاي الامور اللي عم تزيد، انه ولو ما بتحرز الشراكه تسال خيك.
2: طب ليش؟
3: أنا بالنسبة لإلي أنا بقول لك ليش. أول شيء نحن عملنا سنة 2017 دراسة بلابورا عن أموال الدولة، كانت وقتها الموازنة 13 مليار و 800 مليون دولار. بيدفعوا المسيحية منها 61%، بيستفيدوا 11%. يعني مصاري الدولة وين عم تروح؟ عم تروح لفئة دون الأخرى. وقت اليوم بيكون التعيينات مثل ما بدنا وكل شيء، وبنلقط المراكز، يعني مصاري ما في، يعني مساعدة لمناطق معينة ما في. يعني الدولة مين لقطها؟ لقطها فئة معينة من اللبنانيين. من شان هيك هلا عم ينشغل انه تكين نحل وضع لبنان الأمني والسياسي،
2: يلي هن الشيعة يعني
3: نوعه عشو
2: يعني لقطها
3: الدولة أخذت، يعطيك العافية. وعدي غير
2: عم تحكي عن الشيعة.
3: لا والسنة هلا مش عم بيقصر،
2: هلا السنة ايه
3: هلا بلشوا
2: انه بلشوا يسترجع.
3: تقالي شغلي، انا كنت عند الرئيس مئاتي قبل الحكومة يمكن بال 2023 هيك شيء، مش اكتر من 2 ونص. قلت له يا دولة الرئيس بدي اقول لك شغلي. قال لي شو؟ بعد ما عطيته عرض عن القصة قلت له نحن اكلينا بالحكومة بالدولة، دغري نط قال لي ليك ما تفكر السنة أحسن منكم، نحن كمان أكلينا. قلت له وليد جنبلاط كمان قال إنه أكلينا الدروس، فإذن إذا ثلاثة أكلينا مين عم يأكل مثلا؟ بس هلأ صرنا لا، أنا بقول المسيحية أكلينا والدروز، الشيعة والسنة عم يتقتلوا مين بده يخلنا محلنا.
2: بلشوا السنة يسترجعوا، شفنا على كل حال بالمطار ورح نوصل للمطار، بس عم ياخدوا يعني عم ياخدوا مش من الشيعة، عم ياخدوا من المسيحية والدروز. صح. على كل حال
3: ليكي أنت بتتذكري الحادثة الكبيرة، القصة الكبيرة اللي صارت مع الوزير علي حسن خليل بالمالية؟ بالمالية كان في شيء اسمه رئيس دائرة التبقى، كان هيدا مركز ماروني. بقى اجى الرئيس سنيورا، انا ما بوفر حدا وقت بدي احكي الحقيقه مثل ما هي، والرئيس سنيورا صديقي، ومره عملوا بيان كتله مستقبل اشيد وبلابورا وبشغل لابورا. ولك الرئيس سنيورا وقت اجى على الوزاره،
2: نعم،
3: الماليه، كان وزير الماليه، قسم الشغل تبعو الرئيس الدائره المسيحي لقسمين، قسم الصلاحيات، صار في رئيس دائره مسيحي بيعمل هاو الشغلات ورئيس دائرة سني بيعمل هاو الشغلات. بعد قبل ما يفل من الوزارة عملهم اثنين سنة واحد مسيحي، اجت ريا الحسن عملتهم ثلاثة واحد، ثلاثة سنة، يعني عم يقسموا الصلاحية. اجى الوزير علي حسن خليل بده يعطي الشيعة، ما عنده المركز بالتبقى،
2: شيل المسيحي،
3: شيل المسيحي، صاروا ثلاثة. طيب شو عم تعملوا؟ معلي يعني معلي يخدونا بحلمه. طب نحن بنحب لبنان.
2: لحظة انت عم تحكي وعم تحط وعارف هول المواضيع، طب عن جد سؤال يسأل، هودي اللي عم يحكوا الأشخاص والأحزاب والنواب والوزراء بحقوق المسيحيين، وين من هيدي الطرح، من هيدي القصص اللي عم بتصير؟ هذا سؤال يسأل.
3: تقلك شغلي، وقت تعلمت لهود علمونا من يسوس الرعية، الأسقف هو يسوس الرعية، كلمة يسوس ساسة. وقت بتديري المدينة تأنتي كمواطني وابنك وخيك يتصولوا حقوق، هاي معنيتها السياسة. السياسة اللبنانية لا صلة لها بهذا الموضوع. السياسة اللي بيمارسوها السياسيين والأحزاب هي سياسة لقطف المصالح تبعولهم، كيف بدنا نجيب نواب ونجيب رؤساء بلديات لقلنا تيقوى الحزب تبعونا. لهالسبب بتشوف الخطاب بالوسط المسيحي، مين جيب نواب أكتر، مين أكبر كتلة. أنا لا بقول لهم شو عم تحققوا أنتم، هيدي الشغلة أنا برأيي، ويبرهنولي العكس. وأنا بحبكم وبحب الأحزاب وبحب كل الطوائف بلبنان، بس برهنولي يا أحزاب أنه أنتوا قادرين تعملوا معركة على التوازن، على عودة، إذا بدك مش عودة، أنه يكون في كفاءة.
2: ولا مرة سمعنا حدا أبونا حدا عم بيحكي
3: مرسي
2: بالموضوع،
3: مرسي،
2: لا بالمناصفة ولا بالحضور المسيحي،
3: أنه مش مستعدين يضحوا بصوت
2: ولا بالدور
3: انتخابي.
2: المسيحي
3: ما أنه مستعدين يضحوا ولا بصوت
2: انتخابي.
3: ما أنا بعرف أوقات أول ما بلشت لبورا قداش كانوا يحبوا يسكتوني، صرت صوت مزعج. لا، لأنه بلخبط لهم. لا يا خي، لا، أنه أنا تقلك شغلي، بقلك سر بس لا لك لحقوله،
2: كل عم يحضرونا هلا بيشوفوا.
3: اوكي، انا في اسلام شيعة وسنة بدقولي بيقولولي نحن كتير زعلانين في مراكز مسيحية رفقاتنا عم يخدوها، حافظوا عليا يا ابونا، سنة وشيعة شو بدك اكتر من هاد؟ وهن في منهم بقلب الادارات الاسلام عم يعطوني داتا اكتر من المسيحية.
2: ده هذا الحكي بوجع. حكينا عن أوجيرو، لكن
3: بس تمسحنا، ما بقى حدا عم
2: لا يموجه. بدنا نحكي، بدنا نعلي الصوت. حكينا عن أوجيرو يا أبونا، بدنا نحكي عن في وزارة الصحة العامة مستشفى بيروت الجامعي.
3: نعم،
2: شو صار؟ توظيف عدد من الأشخاص، 106
3: توظف بوزارة، من خلال وزارة الصحة 106 بمستشفى بيروت الحكومي.
2: نعم.
3: أوكي، دون أن يتضمن العدد أي من المسيحيين، على الرغم من وجود طلبات في مكتب المدير العام. أنا شفت أنه في كذا، يعني على القليل في 40 طلب كان مسيحي.
2: ولا مسيحي أخذوا من أصل 106،
3: من أصل 106 مثلا.
2: هيدي وزارة الصحة مستشفى بيروت. بوزارة الطاقة والمياه
3: هناك 4 مصالح أصيلة، أوكي، كانوا بيشغلوها 2 مسيحيه. هلا صار التجهيز مثلا الكهربائي ماروني صاحب اختصاص كان، صارت شيغره، واليوم تم تكليف المدير العام تبعول الطاقه انه ليش بدك تكلفه، جيب واحد اختصاصي. بالمديريه العامه للموارد المائيه 10 مصالح، من اصل 10 المصالح هناك مشاريع مراسيم ترفيع الى الفئه الثانيه، عدد 4 شيعة، 2 سنه ومسيحي واحد.
2: أوف.
3: نعم. وقت من قل لك مشروع
2: أنت
3: يعني
2: عندك مشكلة بالترفيع للفئة الثانية، من الفئة الثانية للفئة الأولى، صرت أكثر من مطرح هيك على الفئة الثانية، وكأنه في شيء عم بيصير بهذه، ما عم نرفع.
3: لأنه الوزراء وحتى لأنه أنا قالوا لي إياها لإلي،
2: ايه؟
3: أبونا بالفئة الثانية تم طلعوا فئة أولى ما لقينا ولا مسيحي. طيب ما هيدا المسيحي اللي عم تحكي عنه موجود بالفئة الثالثة وعامل شغله بالمجلس الخدمة المدنية وطالع قرار ترفيعه للثاني، بس بدأ قرار وزاري. طيب طلعوا القرار وطلعوا على الفئة الأولى، بيقول لك لا ما في. طيب ليش حسين خينا بالمواطنية بيترفع من الثالثة للأولى من دون أي عائق، وهيديك اللي عنده حقوق وما بيترفع؟ معناتها هون بدل أنت كيف بتشوفي أنه أنت كيف بتشوفي النية؟ طيب اليوم المطران جورج خضر بجريدة النهار نهار السبت بإيب 2016 بيقول ما في ولد بيصرخ لو ما موجوع داخلك. أنا شو عندي غي صرخ
2: طبعا.
3: لا بدي أعمل نايب ولا بدي أعمل وزير ولا بدي أعمل باترك. لا بدي صرخ بيصرخ لأنه موجوعين لأنه موجوعين. أنه اليوم النايب الجمعة الماضية زيدوا للنواب 5,000 دولار، يعني تقريبا 80% من معاشهم 3,000، 75%. طيب اليوم كانوا متظاهرين العسكر والإطاعة العام أنه عملوا لهم زودة، قال 50% 50 ضرب 50 بيدفعوا لهم إياها، كانوا بأدار قسطوا لهم إياها على سنة ونص.
2: أنا طلع معي ضابط قلت له هلأ بدي يعطوكم 6 معاشات، قال لي بيطلعوا 150 دولار.
3: عم قسطوا لهم إياهم 10 دولار
2: وتقسيط 10 دولار.
3: 10 دولار بشهر. يا جماعة بدكم تبنوا دولة، هيك ما بتنبنى الدولة. بعدين بالعالم كله الهيمنة ولا مرة وضيت إلا لخراب البلد. بعدين يا جماعة ما بيحرزوا هالمسيحية اللي بنيوا هيدا البلد إنه تجي تقولوا يا خي أنا حابب شي مرة مسلم يرفض الوظيفة يقول لا أنا ما بدي أقعد بهاي الوظيفة لأنه خي المسيحي فل منها. كتير مهمة هاي الشغلة. أنا بفتش على الروحية، هيدي روحية لبنان. طيب وين هالحكي؟ أنا كنت مرة بروما.
2: هلا اللي عم تحكيه من بعد
3: إجا الرئيس سعد الحريري
2: من بعد تطويب لحويك وفكرة لبنان الكبير، صار عندنا شك بكل شيء.
3: كنت بساحة روما بعيد عن الرئيس سعد الحريري 5 أمتار.
2: نعم.
3: كانوا عم يعملوا معه مقابلة على باب على طالع من الزيارة مع البابا.
2: نعم.
3: قال لهم بدي أقول مثل ما قال الوالد رفيق، وقفنا العد. شو يعني وقفنا العد؟ يعني مناصف للأبد. وين النها وكيف بيطبقون؟ بعدين جماعتنا ليه ما بدون يصرخوا؟ ما أنا وياك انتخبناهم، ليه ما بدون يطلبونا بحقوقة؟ ليش المسيحي يعني ليش مثلا كان رزق بالمطار معه دكتوراه بالأرصاد الجوية بينشيل من الأرصاد الجوية وبينحط محل منه مرتب بيحطوا محله شيعي ما بيعرف شو يعني طيارة؟
2: يعني بشو؟
3: يعني بشو؟ بتقلي لي إنه في وما في، بقول لك لا، لأنه في هيمنة تنقدر نمشي المطار مثل ما بدنا منحط الناس
2: يا بدنا. أبونا أنت عم تقول الأسامة، عم تعطيه الاسم والقدرات يعني العلمية، شو هالحكي؟
3: ونحن انتبهي وقت عم بيصير تعيينات عم نعرف إنه هذا المركز بدون يخدوه، نحن عم نفوت على الداتا تبعوا اللابورة والدولة ونقدم لهم أسماء. أنا بقول لك
2: ناس أنتم مدربينا. ناس أنتم مدربينا، ناس
3: مدربينهم أو بنعرفهم جوا. أنا بعطيكي مثل على الهيئة الناظمة.
2: نعم.
3: نحن بس اجت الحكومة جديدة ورئيس الجمهورية في كتير ناس أنا هيدا كتير انبسطت فيه، مع أنه بيقولوا المسيحي ما بدهم دولة مش مزبوط. بلشوا يتصلوا فينا من الخليج، من أمريكا، من فرنسا، وإذا بدك بعطيكي ليحة فيهم مع أرقام تليفوناتهم، مهندسين وأطباء، أنه مستعد يعمل مدير عام أو رئيس الهيئة الناظمة لوزارة الصحة، رئيس الهيئة الناظمة بيشتغل بالبترول بالخليج من أهم مراكز، مستعد يرجع على لبنان يشتغل بألف دولار. صرنا نقدم ترشيحات ونحن جبناهم وراحوا على مجلس الخدمة المدنية عملوا انترفيو وامنالوا الناس. ليه ما جابوا لواحد من اللي اعطيناهم اياهم نحن؟ كلهم كفؤين.
2: لأنه الحجة المستعملة وبنسمعها دايما انه يا ابونا مين بده يشتغل بالدولة ما المعاشات تعتير؟ وتشيز يلي عم بتقوله هلا ببرهن العكس، في استعداد ليكونوا موجودين بمراكز بقلب الدولة اللبنانية حتى لو المعاشات اقل، وانما لإثبات الحضور.
3: بس في شغلة، انا نهار الجمعة الماضي كنت عند اهلي بالبعالبك.
2: نعم.
3: عمتي مريضة، عمتي عمرها فوق 80، رحت اطلع عليها. عمتي عندها كمان ولد معاق. وعندها عائلة يمكن هيدا شو بدي بوضع الاجتماعي. بس عمتي هلأ زوجها ميت،
2: نعم،
3: بتتحكم هي وعائلتها حساب زوج عمتي اللي كان عسكري بالجيش. طيب هاي ما بناخدها بعين الاعتبار انه في ناس اليوم بالالافات يمكن عشرات الالافات بعدهم عم يتطببوا وياخدوا دواء لانه بيون او خيون كان بالعسكرية. طيب هاي ليه ما بنشوفها انه معاش مدى الحياة؟ في قصص كتير ايجابية. بس قبل ما ركز على قصص ايجابية باتريسيا، خلينا نحسس هالمسيحي او هالدرزي او اي مواطن لبناني، نحسسه انه كرامتك محفوظة بالدولة، واذا فت تعامل على كفاءتك وعلى شفافيتك، ما بتتعامل على اي حزب انت مضمون.
2: اكيد
3: هيدا انا اللي بدي اقوله.
2: اكيد. طيب خلينا نروح انا وياك على بلديه بيروت. كمان بلديه بيروت صار في معركه وقت الانتخابات كرمال المناصفه،
3: صحيح.
2: وهلا انت عم تحكي انه اعاده موظف الى مركز عمله من طائفه معينه بالرغم من استمرار ملاحقته قضائيا بملفات ماليه، شو القصه ببلديه بيروت؟
3: ايه، اول شيء انا رحت وقت كانوا بدهم يشيلوه من مركزه.
2: نعم.
3: أنا رحت أول شيء اجتمعت معه وسألت عنه وعرفت أنه في ظلم معين. بعدين نزلت لعند المحافظ الحالي، قلت له تعال المحافظ، عاملينه للزلمة ما بيسوى، سارق وعامله من شو. قلت لهم أوكي أنا ما عدت عطيت، شلوه من شغله، فللوه،
2: نعم،
3: وتشكوا علي بهيدي الجرم. طلع القضاء برقه،
2: طلع بريء،
3: ما ردوا على شغله.
2: يه يه
3: يه. ايه، حطوا محلي واحد من غير طائفي وما ردوا على شغله. خي طلع حكم قضائي بتبرئته وردوا على محله، بس لأنه مش على مزاج لا المحافظ ولا رئيس البلدية. طيب ليه زلمة قلتوا انه منه منيح واتهمتوا بسرقة واجا القضاء حقق وضلوا سنة الزلمة قاعد ببيته بلا معاش، واجا القضاء برقوا، طيب على القليل قالوا له بنعتذر وردوا على وظيفته وغيره. ليش بلدية بيروت وقت ومئة مرة نحكي مع النواب ومع الرئيس الحكومة انه يخي هالبلدية هي رمز للبنان، خلينا نعمل الموظفين فيها مناصفة. وقتها فوتنا 100 شاب وبنت،
2: هيدي العاصمة،
3: وعلى اساس بده يثبتون نثبت المية المسيحية، تثبتوا الكل وهن ما تثبتوا.
2: طب هيدا السؤال برسم رئيس بلدية بيروت وبرسم محافظ بيروت، ليش هيك صار وليش نشيل هيدا الموظف؟ نشيل نحط مطرحه،
3: بدك نوفر على حيلنا. بدهم يبنوا بلد. كل اللي عم يعملوه هو تدمير للبلد. وانا تقلك شغلي، انا ماني مع حدا، انا مع ربنا ومع الناس الفقراء. شعار نزع السلاح ما بيكفي، شعار توحيد السلاح بايد الدوله والسياده ما بيكفي. اذا ما بدك تبني دوله بدك تبنيها بكلها. بدك انا تقلك شغلي، إذا بدك أنا بقلب حديثي 190 180 درجة لي. أنا ما بحكي مسيحي مسلم، أنا بحكي حقوق، نمشي النظام والحقوق وصحتين على قلبه للي بيربح. إذا أنت كفاءتك ومهنيتك بتخليك تكوني مدير عام وزارة الإعلام أو وزيرة الإعلام، صحتين على قلبك. بس مش أنت لأنك كفوء أو ما في حدا داعمك بتاكليها، وزميلتك السقطة بالصف بتطلع وزيرة
2: تترفع
3: لأنه دعمينا. لا، ما بيجوز
2: هالحياة
3: هيك. هيك بس نحن رفضين هيدا الوقع.
2: عظيم. أبونا بدي روح بسرعة كتير على وزارة الزراعة، كتير بهمني ضوي على هيدا التقرير لأنه أنتم فصلينه، بس بشكل مختصر شو المشكلة بوزارة الزراعة؟
3: هلا في كتير مشاكل، بس نحن المضويين عليه بالمرسوم 2660 بتاريخ 26/3 تعيين مساعدين
2: فنيين
3: زراعيين متمرنين تتراوح أعمار بين 40 و47، المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لناحية السن أولا، وثانيا لقبول أشخاص ناجحين منذ أكثر من سنتين، بحيث يفتح المجال أمام عدد ليس بقليل المطالبة بالمساواة. المشكلة وين؟ تعطيكي مثل اللي صار هلأ بقلك أي وزارة، بالمالية يمكن كان في 9 شيعة بالجميرك، 9 شيعة ناجحين بس ما أخذوا لأنه عملوا توازن طائفي، أخذوا 1500 ب500 وهم قدم 10,000. في 9 راحوا على مجلس شورى الدولة وتشكوا أنه نحن أخذنا علامات قد هيدا السني وهيدا الشيعي المسيحي ما أخذونا، قلنا حق، ربحوا الدعوة. بس ربحوا الدعوة 9. اجت القرار مشورة الدولة على مجلس وزراء أيام الرئيس مئاتي لحتى ياخدوا موافقة مجلس وزراء. بيقوم الرئيس مئاتي وأكيد أمين عام مجلس الوزراء اللي هو سني كمان إنه لا، ليش بدكم تاخدوا 9 شيعة؟ ناخد كل الناجحين. قديش طلعوا كل الناجحين؟ طلعوا بالمية وخمسين. 150، ما هن هيدا في توازن. فوتوا، بدو يفوتوا 150، ما في ولا مسيح، لأنه كل المسيحية الناجحوا فاتوا، ما بقى في مسيحيين ناجحين. هيدا غلط. رجع مجلس وزراء عملوا مش لي الخير ورجعوا فوتون على الجمارك. يعني بمعنى مثلا بالوزارة العدل،
2: نعم
3: أحيانا وزارة العدل،
2: وزارة العدل
3: نعمل مباريات سنة 2013 كانوا بدهم ياخدوا عدد من الكاتب ومباشر، أخذوا العدد اللي بدهم إياه وخلصت. وقت اللي جينا هلا بدهم كنت مباشرين وقت اللي أضربوا القضاة، أخذوا قرار خليني أقول قبل ما أخذوا قرار بالقانون مجلس خدمة المدنية، أنت كناجحة بالمباريات لك حق الطالبي بحقك خلال 24 شهر. بس يمرقوا ال 24 بتسقط حقك بالمطالبة. إلا إذا مجلس وزراء أخذ قرار إنه هول نجحوا بهاي الدورة، لو مرق على وقتهم 5 سنين بيقلن حق بالوظيفة. طيب هودي الكاتب ومباشر اللي أخذون 300 واحد بوزارة العدل، هودي سقط حقهم بعد 14 سنة. انت 14 سنة، واحد بعد 14 سنة عمره كبير وصار تقاعد وإلى آخره، ولا 306.
2: وبتقول مملكة من تقدموا لهذه
3: ولا مسيح. ولا جينا نراجع وزارة العدل
2: ولا مسيحي
3: واحد ما فيه. جينا تنراجع شو كان الجواب؟ انه القضاة مقضربين وبدهم كتاب ومباشرين، وتما نعمل هيدا تما نعمل هيدا اضطرينا ناخدهم جاهزين. طيب خي ما بدا شيء، اخدوهم وتوظفوهم، راح 3-4 أشهر فيكي بثلاث أربعة أشهر تعملي دورة وتفوتي شباب وصبايا. شو 306
2: وزارة؟ استاذ أبونا أنت عم تحكي عن وزارات في على رأسها وزراء من القوات والكتائب. يعني هيدا الموضوع أنه أوكي بفهم أنه يكون في وزارة كل حدا بيشد الحيف صوبه، بس هذه وزارات يعني على رأسها وزراء
3: نحن ليك قوات وكتائب. نحن وقت عملنا تقرير عملناه لوفيق صافا، عملناه للوزراء والمرجعيات المسيحية تنقل لهم وشو عم تعملوا، والشق المتعلق بشركائنا بالوطن هن بعد ما يعملوا واجباتهم يطلبوا من الشركاء انه نعمل هاي.
2: طب مطالبين على كل حال وزارة العدل ووزارة
3: كلهم مطالبين،
2: وزارة الطاقة والمياه وكلهم مطالبين يكون في أجوبة على هيدا الطرح.
3: كلهم بحبهم وكلهم بحترمهم وكلهم بتعاون معهم، بس كلهم بلومهم
2: ما عم يعملوا. هلأ أنت عم تخبرني شيء كتير خطر، وعم نحكي عن وزارات على رأسها وزراء من الكتائب والقوات اللبنانية. نحن منتوقع رد من القوات ومن الكتائب على القليلة.
3: تذكري شو قلت لك بأول لقاء، قلت لك أنا أضع نفسي تحت المحاسبة، وأي شيء بيطلع غلط أنا شخصياً بكل ما أمثل بطلع بعتذر عن الغلط.

0: 2018 تبين انه الوضع بلبنان رايق ومدري شو قبل ما تجي الثورة وهيدا. انا عندي 36 ملف لمستثمرين مسيحيين من افريقيا لامريكا لاستراليا لفرنسا لالمانيا بده يرجعوا على لبنان ويحطوا مصرياتهم يستثمروا. خليني اقول لك 36 واحد، ما بدي اقول لك كل واحد عنده مشروع بالاستثمار 100 مليون دولار وطلوع. بنحكي اقتصاديا لانه وظائف الدوله بتاثر، هي ما حدا بينتبه لها لانه اليوم بياثر موضوع وظائف الدوله بتاثر اقتصاديا. رح اقول لك كيف 36 مؤسسه اتصلوا فيي بدنا نرجع على لبنان. طيب وقت بيرجع بده يعمل مؤسسه، موظف بالمطار بده ياكل مصاري، وموظف بوزاره ماليه بده ياخذ برطيل لحد هذا اذا ما وقف له المعاملات لانه مسيحي رجع من برا. كيف بدك تمشي البلد؟ انا بكره اذا زبط البلد ورجع، ما هودي الناس اللي بدهم يستثمروا بده يجوا على البلد ويعملوا معاملتهم بالبلديه، بدهم يعملوا معاملتهم بالماليه، بوزاره الداخليه، بوزاره الصناعه، وزاره الاقتصاد تيقلعوا.
1: اذا
0: انا ما كنت وشفاء. ما كان فيها الدوله المتوازنه
1: متماسكه طبيعيه. بدي اروح انا وياك على مطار بيروت، يعني سمعنا كمان بمكان معين السنة عم يعلنوا انه نحن استرجعنا شيء من حقوقنا المهدورة، والهيئة العامة للطيران المدني، يعني خبرني شوي عن هذا الموضوع.
0: ايه هلأ اول شيء بالاول كان في مدير مطار، هلأ بطل في مدير، عملوا الهيئة العامة للطيران المدني.
1: نعم.
0: هيدي انعملت السنة جديد، اعلنت بال25، تعين رئيس للهيئة الى جانب 4 اعضاء اخرين.
1: نعم.
0: حسب القانون تتمتع هذه الهيئة بمهام تنفيذية ورقبية وتشرف على ادارة واستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني بما ذلك خدمات النقل الى اخرين.
1: اوكي
0: اول شيء بالتعيينات من اصل 7 في مسيحي واحد،
1: من أصل سبعة
0: في مسيحي.
1: بتوزعوا بين سنة وشيعة ودروز ولا كيف؟
0: ايه موزعين اذا بدك 4 شيعة 3 سنة، 4 شيعة 2 دروز 2 سنة وواحد درزي وفي واحد مسيحي مثلا. مثلا هيدي شغلة كتير مهمة هون، انه هاي مخالفة صريحة تمهيد يعني لمبدأ الشفافية والنزاهة وضربا لسيادة المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور اللبناني، كما يشكل إساءة استعمال السلطة من قبل الجهة الإدارية يعني مسؤولين هلأ بالمطار ومجلس الخدمة المدنية. يعني في وهيدا كله
1: عندك رئيس الهيئة الناظمة شيعي، المدير العام التنفيذي للهيئة شيعي، رئيس المطار شيعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة الميدل إيست سني، معظم مدراء الميدل إيست بالمطار سنة وشيعة 80% باستثناء مسيحي واحد، بالإضافة إلى أنه الملتزم مطار روني معوض لإيعاد شركات ومقاولون من المنطقة الشمالية سني.
0: صح. طب شو هذا شو بيعني لك كله؟ بعدين تقول لك شغلة مهمة كتير.
1: نعم.
0: يعني أول شيء بشكرك على الإضاءة على هاي الأمور، لأنه حتى إعلاميا مع هذا الموضوع لازم يأخذ حقه. مثلا بيجوا بيقولوا لك، أنا عادة بيتصلوا فيي مسؤولين بالدولة، ما بدي أقول من أي فئة، وخاصة المسؤولين نضاف، بيقولوا لي أبونا بليز خلي حدا يطعم بهيدي التعيينات.
1: سألتك عن الطعم.
0: أوكي. مين في يطعم؟ في يطعم المتضرر. يعني إذا أنت تصلحي تكوني مدير عام وزارة الإعلام،
1: نعم،
0: وما حطوك يحطوا حدا تاني، فيك تطعني لانك انت متضررة، فيك انت تكون.
1: وشو بعرفك بتحصل على حقوقك؟
0: بتعرف نحن عملنا شي 6-7 طعون، دفع يعني حطينا محامين من لابورا. وشجعنا ناس متضررين راحوا طعنوا، بعد لهلا 5-6 سنين ما بيطلع.
1: ما هيدا الموضوع بقلك
0: الناس بدفعون مصاري، صاروا عم بيقولوا لي ابونا لشو بدنا نطعن؟
1: ايه طبعا.
0: ما زال الدولة القضاء ما بياخذ
1: طبعا،
0: وما زالوا ما عاد فيك تعملي طعن. يعني انا دافع داعم طعون 100% ربحاني بعد لهلأ ما طلع القرار، وللزوين إذا حدا عرف إنه هيدا الموظف عامل طعن بيطير من شغله، ما فيش حدا يحميه
1: خلص. يعني إيه أكيد بطل إيه؟ بطل محمي. في عندك وزارة المالية وزارة السياحة، بكتير صراحة أبونا شو المشكلة بوزارة المالية ووزارة السياحة؟
0: وزارة المالية قلت لك شو المشكلة، مبلش من أيام السنيورة واستمرت، بس هلأ حاليا إذا بدك وزارة المالية رجع. أنا انتبه هذا التقرير اشتغل فيه أكثر من 10 موظفين لمدة شهرين، مش
1: في امتياعات كبير بالدوائر العقارية بجبل لبنان وبعبدة وجوني والبطن الشمالي.
0: أول شيء نقل رئيس دائرة العلاقات الإعلامية بموجب مذكرة صادرة عن وزير، بموجب قرار صادر بالعام 2000

0: 92 بعد حصوله على شهادة دكتوراه، منذ تم نقلها من مركز رئيس الدائرة وتسليم الدائرة إلى موظف شيعي ونقلها إلى دائرة العلاقات العامة تحت أمرة رئيس دائرة شيعي، وحدة مع دكتوراه تحت أمرة موظف أقل من عيدي. امتعاض كبير في الدوائر العقارية لسنة جبل لبنان، تحديدا بعبدة وجوني والماتن، بسبب إجراءات مع الموظفين. انحبس شي موظف بالدوائر العقارية غير مسيحي، تعيقب شي واحد غير مسيحي، وداش في ناس استقالوا بعد ما طلعوا من الحبس، طاقات مثل ما هي فلت. إجراء نقل وتعيين محاسبين متمرنين في ملكات إدارات العامة بالملية ب 12/3/2026، 54 واحد بينيتهم 3 مسيحية. وزيرة السياحة أنا حكيت معها، وحكيت مع عند يعني إذا بدك مدير مكتبه، وما أخذوا بالاعتبار هذا هالشيء، إن رؤساء الدوائر فيها يشكلون أغلبيتهم من طائفة واحدة دون التحرك لاتخاذ أي إجراء لتصحيح الأمر، حيث أن أحد الموظفين قد حاز على المركز الأول في الدورة التدريبية العليا الخامسة المؤهلة للترفيع إلى الفئة الثانية لموظفي الفئة الثالثة من الإداريين في الإدارات العامة. فإنه من المتعارف عليه أن يختار المركز الذي يراه مناسبا لخبرته ولمؤهلاته، لكن الأمر الذي يحدث حاليا فإنه بدل تعيينه في مصلحة الأماكن الأثرية التي تشغلها مارونية والمنوي نقلها إلى مصلحة الإنماء الشاغرة مواقع مسيحية، ليصار إلى تعيينه في مصلحة الديوان مركز للطائف الشيعية وتكليف هذه المصالح للطوائف الأخرى. يعني حدث ولا حرج، بدك مصداقية أكثر من هيك؟
1: ما تناولتوا موضوع تلفزيون لبنان يا أبونا.
0: إيه هلا بالتقرير الجديد رح ينحكى عنه.
1: بعدين بدي أسألك أنا سؤال له علاقة بتلفزيون لبنان كونك مطلع، يعني إذا كان في شخص كونترايتو عاملينه هن مياوم واشتغل أكثر من 10 سنين و12 سنة بطريقة مستمرة ولا انعطى ضمان ولا انعطى أسيرانس وصار كأنه موظف عم يشتغل يومي، يعني من التنين للسبت، هيدا ما بتكون التلفزيون مخالف؟
0: تقول لك شغلي، أنا بحب كل الناس، بس أنت بالحياة تختاري تحبي ناس أكثر من ناس. أنا مثلاً ما بحب الأم اللي بتميز بين أولادها شو ما كان أولادها. بقول بالقديم قال الأم بتميز المريض تيصح والمسافر تيرجع
1: والضعيف تيقوى
0: شو هالدولة اللي عنا؟ ليش ما بتعمل هيك؟ ما بتكون أم؟ إحنا بدنا دولة أم.
1: وهي المشكلة، بس يوصل حدا على سدة الإدارة يا أبونا، بدل ما يكون بصير نقزين ليقوم يعمل شيء يغضب الباقيين تيضل محافظ على مركزه.
0: ليكي أنا مبسوط إنه ما فرقنا معي.
1: لا أنت، أنا بعرف فرقنا
0: معي لأنه ما بدي شيء، بس أنا بدي أقول لهم للعم يسمعونا، يعني إذا كان معهم وقت الوزراء والنواب يسمعوا الحلقة بأخرة، بدي أقول لهم إنه أنا ما عم حسبكم وأنا ما عم دين حدا، بس أنا عم قلكم أنتم مسؤولين عن الناس وعن وجع الناس. هيدا وجع الناس، كيف بتعالجوا؟ كيف بتعطون أجوبة للناس؟ إنه اليوم ناس بدها توظف أولادها، ناس بدها حقوقها. إنه اليوم واحد صاير له يروح على فرنسا. انتبهي، هلأ عندنا كتير أمثال من 2019 لهلأ، أنا عندي تقريبا شيء 1600 مسيحي بعرفهم تركوا الدولة أو العسكر لأنه عم يقبض $400. هلأ بعرف ضابط مثلا بالخليج عم يشتغل بيقبض $6,000 معاشه بالجيش 600، هربوا فل مش عم يرجع. أنه مش معناته الزلم ما بيحب دولته، بس لأنه وضع
1: لا في ظلم واضح وفي استهداف ممنهج.
0: بقى لهالسبب أنا عم أقول إنه يا خي إذا المعاشات واطية وإذا التعويض، يعني اليوم الضابط كان ياخد 400 لـ600 ألف دولار تعويض نهاية الخدمة، اليوم عم ياخد 3,000 4,000 بيطلعوش معاشه بالقديم.
1: صحيح.
0: شهر.
1: صحيح.
0: مش حرام. طيب كيف بتكون تعالجوا هالأمور؟
1: عم نزيد للنواب 5,000.
0: كيف بتكون تعالجوا؟
1: عم نزيد معاش النائب 5,000.
0: وأنا بطلب من الناس يحاسبوا النواب بس يترشحوا ينتخبون على هيدا البرنامج. وأنا بدي أقول لك ما علي، هي آخر بومبا بدي أقولها، نحن بانتخابات الجاية بدنا نعمل لائحة بالمطالب الناس اللي لها علاقه بشغلنا كلابورا، ونقول لهم للناس حسبوا لمد كنت تنتخبوا على هيدي الاساس.
1: وانا منبري هيدا وين ما كان المنبر بوعدك يا ابونا انه نايب يلي مقصر نعمل عليه حملات، يعني سيريز للحملات، لانه الموضوع وصل لحده صراحه. كمان في موضوع كونترايات بدها تصحيح بمؤسسات الدوله، بس لانه مسيحيه عم نحطها على جنب لانه منخاف من غير المسيحيه.
0: على امل نقول انه نحن ما بنكره لا وزير ولا نايب ولا مسؤول
1: ولا منحبهم يعملوا شغلهم موظفين،
0: نكره أعماله البشعة
1: أبونا
0: مثل ما بتقول الكنيسة
1: موظفين.
0: لا نكره الخاطئ، نكره خطيئة اللي بيعملها،
1: بس نفهم إنه هيدا نحن وصلناه تيعمل وظيفة ويكون موجود بهالوظيفة وينجح، ساعتها بنكون شعب عم بيعرف يبني بلد. ألف شكر لك أبونا، إن شاء الله يضل صوتك هالقد عالي.
0: نحن غنية بالأسئلة كمان،
1: غنية بمعلوماتك،
0: وإن شاء الله إنه حقيقة تأثر شيء بمجتمعنا، لأنه يخففوا من وجع الناس شوي ويخففوا من أنانيتهم شوي، كرمال الناس يديوا وجعهم.
1: طول بعمرك أبونا وخليلنا إياك، بتعرف أنا شهادتي مجروحة ومحبتي لها كتير كبيرة، ولكل فريقك فريق لابورا على كل حال. الأبطني خضرة رئيس مؤسسة لابورا، نورتني بالسياسة والناس. أهلا وسهلا فيك، بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: أيام زمان جمعنا جبل لبنان، إذا
4: علقان بالعجقة، رايع الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس خلال الجلسة التشريعية العامة، وذلك بعد إتمام مناقشتها والتصويت عليها في الهيئة العامة.
2: شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفيرة الأمريكية ميشال عيسى والجنرال جوزيف كليرفيلد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى من عين التينة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما مستمرة، واصفاً الأجواء بالإيجابية، وأوضح أن زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت تهدف إلى توضيح الأمور، ولا سيما لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
1: عاد إلى بيروت رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزيف كليرفيلد حاملاً أجوبة من إسرائيل، ويمكث أسبوعاً لمتابعة الملفات الأمنية، فيما قضية المناطق التجريبية تبقى مرتبطة بمفاوضات روما المؤجلة. وفي السياق التقى كليرفيلد صباح اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة.
1: وفي الصفحة الاقتصادية أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رسوماً بيئية على المواد المنتجة للنفايات، وسط اعتراض وزاري فيما خبراء يحذرون من ضغط إضافي على الأسعار والاقتصاد.
2: وعن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى كهرباء لبنان، أوضحت وزارتا البيئة والزراعة أن هذه المواد ومنها فوسفات ثلاثي الصوديوم غير قابلة للانفجار ولا مشعة، لكن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأصول العلمية، مع رفض استخدامها كسماد حفاظاً على سلامة التربة والإنتاج الزراعي.
1: وبالنسبة إلى أسعار المحروقات، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، والمازوت 19000، فيما استقر سعر الغاز على 1,174,000 ليرة.
2: أدانت السعودية بشدة استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك في مضيق هرمز، محذرة من أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن الملاحة، وحملت طهران مسؤولية تداعياتها مطالبة بوقف الانتهاكات واحترام حرية الملاحة.
1: جددت باكستان دعمها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعية الطرفين إلى الالتزام بالتفاهمات الموقعة وتنفيذ مذكرة التفاهم. وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن الحوار والدبلوماسية يشكلان السبيل الأنسب لخفض التوتر والتوصل إلى تسوية مستدامة.
2: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستواصل استهداف عناصر حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر وأي تهديدات مستقبلية. وبحسب أوساط أمنية، وافقت واشنطن على الموقف الإسرائيلي مع تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، إيران تريد حماية لبنان أم وضع يدها عليه؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Les nuits nostalgie présente Joe Dassin story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existe.
3: spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: ريم مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 اب بليله استثنائيه ليله من الاحساس والذكريات للحجز ticket.co او 70 573 500

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

And je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة

0: واخطوني روقوا شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضة نزات
1: وما بيصور بانادورات شوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
1: وتلاقينا بسعدة
3: قامت عزرتها لعندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفح ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: Weź.
1: مرحبا يا شباب،
2: اهلا وسهلا بسبع،
1: عرفتوا شي يا شباب؟
2: طفينا يا سبع.
1: مرحبا يا شباب،
2: اهلا وسهلا بسبع،
1: عرفتوا شي يا شباب؟
2: طفينا يا سبع.
1: بارح بهالليل

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفته أشي عدوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: سبع الكاتر
2: بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: tibbery, tibbery, tibbery, tam.
1: غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. حلقتنا لليوم غنية بالمعلومات السياسية الثقافية الاجتماعية التكنولوجية وغيرها، ولكن البداية حتكون بعد هالوقفة الموسيقية من آخر التطورات الجنوبية، إضافة إلى رأي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام ورأي الدبلوماسيين حول المرحلة المقبلة ميدانياً سياسياً، لسيما ما له علاقة بملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

0: ذكرت مصادر رئاسية لبنانية أنه من المبكر تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بروما، وذلك في الوقت يلي عم تواصل في كل هذه التداعيات من القوات الإسرائيلية الصعيدة بجنوب لبنان، وسط تحركات أمريكية للتواصل مع الطرفين بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ودفع المسار التفاوضي. وأوضحت المصادر أن الجهود الأمريكية تركز على وقف إطلاق النار والتقدم خطوة جديدة بالمفاوضات والانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة، تمهيداً لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات والمتوقعة خلال أيلول من دون تحديد موعد نهائي لها. وبإطار التحركات، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعين التينة السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان والوفد العسكري المرافق بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب. وأيضاً عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماع مع عيسى وكليرفيلد والوفد المرافق، وتناول الجانب العسكري من الإطار التفاوضي مع إسرائيل وكل التطورات الميدانية بجنوب لبنان. وطالب سلام بوقف عمليات التدمير الإسرائيلية وتوسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية بوقت عم تتواصل فيه المساعي الأمريكية لمعالجة الملفات الأمنية والميدانية تمهيداً للجولة المقبلة من المفاوضات. وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، ذكر سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء أنه عمليات التدمير الممنهج يلي عم تنفذها القوات الإسرائيلية بكورة جنوب لبنان هي انتهاك لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف. وطرأ سلام إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن بقاء القوات الإسرائيلية بلبنان وغزة وسوريا، واعتبر أن هالأمر مرفوض جملة وتفصيلاً. وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ذكر أن أمريكا عم تتوقع من إسرائيل أنه تتصرف بما يتماشى مع الإطار يلي تم الاتفاق عليه بالنسبة للبنان، وذلك في إطار رده على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي. ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها بجنوب لبنان واستهدفت مرتفعات علي الطاهر يلي بتقول إسرائيل أنه بتضم مركز لقيادة حزب الله. كما استهدف الطيران الحرب الإسرائيلي منطقة مشاع بلدة المنصورة بقضاء صور، فيما رصدت تحركات لآليات إسرائيلية ببلدة حداثة بقضاء بنت جبيل تزامناً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية. وسجلت تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية بمشاع المنصورة بيت يحون حداثة كونين، إلى جانب عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة عند أطراف مجد الزون والمنصورة. وبالبقاع الغربي اندلع حريق كبير بالأحراج الواقعة بين بلدتي مشغرة وعين التينة من دون معرفة الأسباب، وسط حديث عن تسبب طائرة مسيرة إسرائيلية بإشعاله بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مأهول ببلدة كفرة قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجير كبير ببلدة الطيبة بقضاء مرج عيون. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوة مشاة إسرائيلية تحركت بالمنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون بقضاء بنت جبيل. ومنذ أكتوبر 2023 انتهجت إسرائيل عقيدة عسكرية توسعية وأكثر عدوانية تبنيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي غزة ولبنان وسوريا. وأقامت القوات الإسرائيلية مواقع لها بغزة ولبنان وسوريا، وسيطرت على أراضٍ تعادل فيها نحو 5% من مساحة حدود إسرائيل المعترف فيها عام 1949 بحسب فاينانشال تايمز. وينص الاتفاق الإطاري اللي توسطت فيه أمريكا بين لبنان وإسرائيل على انسحاب تدريج للقوات الإسرائيلية بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وتولي الجيش اللبناني السيطرة ضمن عملية تشمل إقامة مناطق تجريبية. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: خير شو في؟
4: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
5: انطوق ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون بقصر بعبدا قبل ظهر اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يلي أطلعوا على الوضع الأمني العام بالبلد، وأشار إلى الجهود يلي عم تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن، كما أطلعوا على الإجراءات الأمنية وتدابير السير المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما بالمدن الكبرى والأماكن يلي عم تشهد حركة كثيفة للمواطنين، خصوصاً خلال المناسبات الدينية والموسم السياحي. وتناول البحث أيضاً أوضاع البلديات والعمل لتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في أداء دورها وتأمين الخدمات الأساسية

إنذار عام وعاجل من كهرباء لبنان. إنذار عام بقطع التيار الكهربائي لسيما عن القطاع العام وتفعيل جيبية الفواتير وحملات نزع التعديات. صدر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بيان تضمن إنذار عام وعاجل بقطع التيار الكهربائي لسيما عن القطاع العام، مشددا على تفعيل جيبية الفواتير وحملات نزع التعديات. ويشدد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجبات المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، إضافة إلى المتأخرات المتراكمة عليها، وإلا سوف تضطر المؤسسة إلى قطع التيار الكهربائي عن تلك المتخلفة عن الدفع باستثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية. كما تحذر المؤسسة من استمرار التعديات على الشبكة الكهربائية بحيث سوف يتحمل المخالفون كافة المسؤوليات القانونية والمالية الناجمة عن هالتعديات. والغريب اليوم أن نشتت بأب. تساقطت الأمطار اليوم بعدد من المناطق الجبلية، وبهالسياق طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار على طرق تيرشيش ظهر البيضر كفردبيان ومعظم الطرق الجبلية تجنباً للانزلاقات والحوادث المرورية.

منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى سوريا والمعابر الحدودية.

لبنان عم بيكون بصدارة الدول يلي عم بتكون فيها حركة نشطة إيجابية على المنافذ الحدودية السورية. شهدت المنافذ الحدودية السورية حركة متزايدة خلال النصف الأول من عام 2026 مع ارتفاع أعداد المسافرين وتنامي دورة بالنقل والشحن والربط البري مع الدول المجاورة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر المنافذ البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق نحو 7 ملايين مسافر بالاتجاهين خلال الأشهر الست الأولى من العام. وتوزعت الأعداد بين 2 مليون مسافر عبر الحدود مع لبنان و2.2 مليون مع الأردن و2 مليون مع تركيا و386 ألف مع العراق. وسجلت المنافذ السورية مع لبنان أعلى حركة للمسافرين بواقع نحو 2 مليون مسافر، واستحوذ منفذ جديدة يابوس على الحصة الأكبر بنحو 1.7 مليون مسافر بالاتجاهين. وسجل جسر إمار نحو 100 ألف مسافر من إعادة افتتاحه بأوائل أيار، فيما عبر نحو 45 ألف من منفذ العريضة يلي يعمل جزئياً بالتزامن مع أعمال التأهيل. وعبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن نحو 2.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، لحتى يكون عم بحافظ على موقعه بين أكثر المنافذ السورية نشاطاً. وبشكل المنفذ ممر رئيسي للمسافرين المتجهين إلى السعودية عبر الأردن، إضافة إلى دوره بحركة النقل والتجارة البرية بين سوريا والأردن ودول الخليج.

ومنذ قليل دبابة إسرائيلية تقدمت إلى منطقة الشريقة في الخيام منفذة عملية تمشيط واسعة قبل أن تعود أدريجة باتجاه داخل البلدة. مسيرة إسرائيلية اعترضت وأطلقت صاروخاً على إحدى تلال علي الطاهر في كفر تبنيت. تفجيران في بنت جبيل وكونين وجرف منازل في بني حيان. بالإضافة إلى قصف مدفع إسرائيل استهدف أطراف بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية وبلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية.

0: أشار أمين عام اتحاد النقابات السياحية جون بيروتي إلى أن عدد الوافدين بلغ 12,000 بعدما كان 15,000 العام الماضي، وبيتوقع أنه تتحسن هالأرقام بشكل تدريجي. وأكد بأنه نسبة الإشغال بالمؤسسات السياحية بالجبل وصلت إلى 80%، والحجوزات على الساحل تخطت 70%، كما عادت بيوت الضيافة لاستقبال الأعراس يلي كانت ألغيت. وتقدم بالشكر إلى المسؤولين يلي اشتغلوا بكل جهد للانتقال من مرحلة اللا استقرار إلى الاستقرار. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

0: تبري تبري تبري تا.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: قبل أيام سلمت منظمة اليونسكو رسمياً الواجهة الخارجية المرممة لمبنى المسافرين التاريخي بمحطة قطار مار مخايل، وسلمتها إلى هيئة إدارة السكك الحديدية والنقل المشترك بتمويل من حكومة إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، معلنة بذلك استكمال المرحلة الأولى من أعمال الترميم والحفاظ على هالمعلم التراثي، علماً أن هالمبنى شكل بوابة رئيسية للسفر بالقطار بلبنان وكان شاهد على انطلاق أول رحلة قطار بين بيروت ودمشق عام 1895. شو قصة محطة مار مخايل؟ تعود محطة قطار مار مخايل ببيروت إلى عام 1894، وهي جزء من التراث الصناعي اللبناني المرتبط بشبكة السكك الحديدية يلي كانت بتوصل وبتوصل بيروت بدمشق ثم تمتد نحو حلب ومناطق أخرى. توقفت عن أداء دورة وتركت خلالها الحرب، ثم تضررت بقوة جراء انفجار بيروت بأربع آب 2020. تكتسب هالمحطة أهمية خاصة لأنه ليست مبنى منفرد فقط، فالمشروع يشمل منطقة بتبلغ مساحتها نحو 10,000 متر مربع، بتضم عدة مباني تاريخية وعناصر مرتبطة بتاريخ السكك الحديدية تعود إلى القرن التاسع عشر. وتقود منظمة اليونسكو تابعة للأمم المتحدة مكون الحفاظ على التراث الصناعي ضمن مبادرة لبيروت يلي أطلقتها اليونسكو بعد انفجار المرفأ للمساهمة بإعادة تأهيل التراث والمؤسسات الثقافية ببيروت بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار وهيئة إدارة السكك الحديدية والنقل المشترك. وتمول إيطاليا بشكل رئيسي ترميم المبنى من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، علماً أن الاتفاق الأصلي مع اليونسكو عام 2023 خصص 2 مليون يورو لمكون ترميم التراث الصناعي. وبالبرنامج الأوسع يلي أعلن عنه بعام 2025 تحدث اليونسكو عن 3.5 ملايين دولار لعملية إعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى فضاء ثقافي مع هدف افتتاحه رسمياً للجمهور عام 2027. الفكرة الأساسية هي الحفاظ على المبنى التاريخي بدل استبدال ملامحه، وأوضحت اليونسكو أنه 6 مباني تراثية من فترات تاريخية مختلفة رح تخضع لإعادة تأهيل مع إصلاح الهياكل والأشكال المعمارية بحسب معايير الترميم الدولية واستخدام المواد الأصلية وتقنيات البناء التقليدية قدر الإمكان للحفاظ على أصالة هالموقع. وهالأمر بفسر أهمية الحديث عن واجهة المشروع، فالهدف منه إعطاء المبنى مظهر جديد فقط بل استعادة عناصره المعمارية التاريخية مع معالجة الأضرار والتدهور يلي تراكم خلال سنوات من الإهمال والحرب وانفجار 2020.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: ليلة عيد السيدة، فشو قصة المزار بحريصة ومين صنعه؟ للتمثال الشامخ على خليج جونية قصة وجود وإيمان مرتبطة بتاريخ لبنان وكسروان. المزار أسس عام 1904 احتفالاً بالذكرى الخمسين لإعلان عقيدة الحبل بلا دنس يلي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1854، وتكريماً لهالمناسبة قرر البطريرك الياس لحويك وسفير البابا وأنذاك ووجه غسطى ودرعون وحريصة بناء هالمزار لتكريم اللبنانيين للعذراء مريم، واختير المكان الموجود فيه حالياً واللي كان يطلق عليه اسم تلة الصخرة. وبعد اتخاذ قرار إنشاء المزار اتفق على صنع التمثال بمدينة ليون الفرنسية، وكانت الأعمال استغرقت 4 سنوات وانتهت عام 1908، وبدأ اللبنانيون بزيارة طيلة أيام السنة، ووضعوا الفاتيكان والبطريرك الماروني بإدارة جمعية المرسلين اللبنانية الموارنة يلي عم بيديروه حتى اليوم، ويعملون على توسيعه وتسهيل زيارته لأكبر عدد ممكن من المؤمنين. وعام 1876 أحضر أحد الرهبان اليسوعيين بدير سيدة النجاة بكفية فكرة لتكريم العذراء مريم من أوروبا بشهر أيار، ودرجت العادة منذ تلك الفترة والتوجه إلى حريصة بهالشهر وأيضاً ليلة عيد السيدة، منه فعل إلزامي بتفرضه الكنيسة ولكن حركة شعبية عفوية اعتادها اللبنانية بسبب حبهم الكبير لمريم العذراء. يعتبر مزار سيدة حريصة أكبر مزار مريم بالشرق الأوسط ومن الأكبر بالعالم مثل سيدة لورد وفاطمة، وهالمزار يفتح دائماً 24 ساعة وبأمن الاعتراف والإرشاد والأداديس على مدار الساعة لمواكبة زحف المؤمنين من كل المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: لبنان مكون حضاري من كافة الأجيال وكافة الفئات يلي وصلوا على لبنان من أوائل ما تكون هيدا البلد يلي الكل عينه عليه. كنا عم نحكي من شوي عن موضوع سكك الحديد، هلأ حنحكي عن مصلحة الأرصاد الجوية يلي هي الجهة الرسمية الوحيدة بلبنان يلي موقعها بمطار بيروت، وهي بتكون عم تطلعنا يومياً على أبرز الأحوال الجوية. سوا حنتابع ريبورتاج ضمن 5 على 5 تحت عنوان الأحوال الجوية من الرصد لإعداد النشرة بمصلحة الأرصاد الجوية.
1: بلشت بعشرينات القرن السابق لما كان في عنا الفرنسيين بالمنطقة وكانوا بحاجة يتبادلوا بريد، والبريد كان يوصل بالطيران، فمع وجود الطيران كانوا بحاجة لمعلومات رصدية لحتى يقدروا يضبطوا حركة الإقلاع والهبوط وحركة الملاحة الجوية. فمع بداية الطيران الفرنسي بلشت الحاجة للرصد الجوي، فبلش المشوار بلبنان من وقتها. بداية الرصد الجوي كانت رسم يدوي للخرائط، تدريجياً بلشت المكننة تفوت بالسبعينات، فاتت المكننة على الرصد الجوي بشكل عالمي. بلبنان طولت شوي أكتر لآخر سنوات التسعين لحتى فاتت المكننة وبلشت الخرائط تنرسم تدريجياً بشكل آلي، بطلت يدوي. كل هالمعلومات بتنبعت على قواعد بيانات موجودة بمراكز أساسية بالعالم. هالمعلومات كلها تجمع بتتدخل على برامج، هالبرامج بتاخد هالمعلومات وبتبلش تطبق عليها عمليات حسابية لتشوف كيف بدها تتطور للأيام القادمة. بناء عليها بتصدر خرائط، هالخرائط بترجع لعنا ونحن بنعمل تحليل لهالخرائط. يلي بحب يفوت ليكون مراقب أو معاون راصد جوي بيقدر يبلش من صفوف الترمينال، يعني بس يكون تخرج من المدرسة إذا انفتح مجال للتوظيف شهادة الترمينال كافية بفوت، بيقدر يفوت على الرصد الجوي. في عنا دورات تدريبية بتأهله ليكون صار راصد جوي ومن بعدها بيكمل الشغل. إذا حابب يكون أكتر من هيك ياخد تخصص بشهادة هندسة مثلا، مضطر يدرس بالخارج أو بفوت على الوظيفة الدولة تبعته إلى الخارج بتخصصه وبيرجع على لبنان بكمل دي.
2: شهد لبنان معدلات منخفضة لهي الدرجة بالأمطار بين أيلول وكانون الأول.
1: بعتقد أكبر إنجاز هو الاستمرار لحد اليوم بظل الظروف الراهنة. هذا يمكن مش بس نحن، مختلف الإدارات وثلاث أرباع الشعب اللبناني حقق إنجاز بأنه بعضه صامد.
0: هيدا لبنان من شماله لجنوبه دايما ايد بايد برغم من كل التحديات والصعاب يلي عم بواجهها، لسيما مع كل الاحاديث يلي انتشرت بعد هذه الحرب والحرب القبل يلي صارت عن الخوف من المواطن الثاني. الكل واحد، ان كان الشيعة ان كان المسيحي الدروز وغيرهم، الكل ايد بايد وحتى السنية. ليه عم نحكي عن هيدا الموضوع؟ لأنه طرابلس هيدي المدينة يلي موجودة بشمال لبنان، ودائماً برغم من أنه أغنياء لبنان والعالم العربي وربما العالم موجودين بهيدي المدينة، بعد لهلأ عم تقدم ساندويش مغربية. هالساندويش حقه بس 150 ألف ليرة بتقدمه للكل بميزة، والسعر المناسب هو لأهالي طرابلس وأهالي اللبنانيين جميعاً يلي بتوافدوا دائماً إلى طرابلس. نسمع سوا هذا الريبورتاج يلي أعددناه ضمن 5 على 5.
3: ساندويش عروس وفيه مغربية، عجين وعجين. هون أنت عندي مغربية الدبوسي، نحن عائلة الدبوسي كلياتنا بنشتغل بالمغربية. ساندويش اسمه ساندويشات مغربية، عروس مغربية. هاي المصلحة هنا فيها لنا قبل 1930. أول ما تعلم جده الأبي بالمصلحة جابوها من الجزائر ومن تونس، عرفت علي كيف؟ بعدين نحن طورناها هون صرنا نعمل ساندويش.
4: كل ما طلعت
3: تعبانة بناكل،
4: شهرين مرة، كل شهر هيك يعني.
3: يعني أكثرية العالم بتاكلها بساندويش، شوية عالم بتاكلها بصحون، وفي عالم بتاكلها بالمغربية هيك مقلية خالصة وبيعملوها بلحمة أو دجاج عندهم بالبيت. 150 ألف ساندويشة مقبولة، كل العالم بصير بتاكلها. هلا هي يعني صراحة لازم تكون أغلى من هيك. نرجع الأيام يعني 1500 كانت أغلى من هيك، يعني إذا بتكون على أيام 1500، بس هلا أنا ماشي مع العالم.
5: لا لا لا كويسة،
4: لا منيحة، هون أسواق شعبية.
5: لك منيحة منيحة
4: الحمد لله.
3: نحط العروس هيك نحن تربص من أول ما اختبعوها بالعروس.
5: كثير كثير طيبة، جيت أهلا وسهلا، حاولوا تفضلوا يا رب تحبوا تشرفوني.
0: ومن طرابلس رح ننتقل بعد هالوقفة الموسيقية إلى صيدا ونتعرف على أشهر محل حلويات زاروا رئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري وأيضاً أهالي صيدا، إضافة إلى محلات إلى علاقة بأشهر الحلويات ولكن من نوع آخر عند أبو زهير.

0: صيدا الغنية بتراثها وحضارتها ويلي كانت ملتقى خلال الحرب الأخيرة، جمعت كل أهالي الجنوب يلي نزحوا من أقاصي الجنوب اللبناني يلي كانوا بضياعهم وفجأة تغربوا من هذه البلدات بسبب حروب الإسناد يلي حصلت خلال الحرب الأخيرة والحرب يلي سبقتها. واليوم هن بصيدا قبل ما يرجعوا وينتقلوا إلى بلداتهم. حنتعرف من صيدا على حلويات أبو حسن، من صيدا القديمة إلى العالم، وشو قصة رفيق الحريري.
1: هذا المعمول هذا جدي اسمه رضا اللبناوي، هذا جدي فتح هون من 1860، ما كان في حد يوجيه. مد فلسو، مد بيوز، مد بطمر، مد بصنوبر، معمول فلسو، معمول بيوز، عرس طمر، حد البركة يسحب ولولا، مين ما بدك من لبنان بيجي، مين عندك بواب ولا رئيس رفيق الحريري، يبعد ياخذ من عندي، صار يبعد الشراك. ابنه سعد الله يرضى عليهم يبعد راسك خيده، يبعد ولده الاشراق، يبعد هو ما بده الملك عبد الله كله يبعثوا له. الاكل والشرب نفل ولازم يكونوا بضاعه نظيفه، انا خلقت فيها من مدرسه الى الشغل، من شغل للمدرسه. ما بحب اشتغل عند العالم انا، فتح داري انا ووالدي.
0: بنبقى بصيدا ولكن بننتقل الى حلويات ابو زهير. ابو زهير يلي بيشهر بالمجمره والسحلب من الجد الى الاحفاد، شو قصه الحلويات وشو سر هالنكهه الموجوده عنده؟
2: توكلنا على الله رب العالمين، اللهم يا رب ارزقنا وارزق جميع المحبين. المسرح هذه اللي انا ربيت فيها وعشت فيها اكثر من انا هلا عايش، هيدي حياتي، حياتي بالضبط. بدك تعرف إذا أنت شغلك منيح ولا مش منيح، كبة. وهيدي المجمرة اللي مش موجودة عند حدا.
3: زهر دعسك وضحر قلبي.
2: يلا تكرم عينك.
4: الرز بحليب، الكاستر، مهلبية، مغلي، تشيز كيك، أوريو، ولوتس، ترمسو. وبالإضافة هيدي هي البوزة. في زباين بتجي إذا ما لقيته لأبو شفيق قاعد بالمحل ما بفوت. ليه ما ليه؟ بيقول لي أنا جاي أكل من عندك بس خلص.
2: خلص إيه صح.
4: بدي أبو شفيق يقعد لأنه بيحكي على الماضي، بيحكي عن كل شيء.
2: كنت تجي عند المدام الكبيرة بالسن،
4: إيه؟
2: تقعد هون هي وبنتها، تقول لي احكي لي احكي لي كيف كنت بصيدة مع مع مع الوالد يدق البوزة.
4: يدق البوزة.
2: هذه إلا عيارات، إلا عيارات خصوصي، أنا عيارات خصوصي مقنوعة معي، كباية. بس أعطي ابني وحبيبي خالد. غير هيك ما في. بعدنا ماشيين مثل ما علمنا الوالد، ولا نحن عم نعلم اولادنا. مثلا هيدي الطبخه بدك كيلو حليب حط كيلو، كل ما دسمتها كل اطيب. هالمحل يلي انا انشاته هلا وبدي اعطيه لابني، بدي اقول له هذا المحل اقوى منك. كنا نستعمل اوين الفخار بموسم الصيف المعالي، هذه مواليدها تقريبا بالسنة 50 بالسنة 42، بعدنا محافظين عليها. أنا الرز بحليب الفني، اسأل ابن أبو زهير عني.
0: بعد بريك ستة وثلاث حنكون عم نتعرف على ونتذكر مسلسل 10 عبيد صغار يلي رافق جيل طويل من اللبنانية، وكانت مجرد دقته تعمل رعب وخوف وهلع عند الجميع، لسيما وأنه النسخة الأولى كانت بالأبيض والأسود عبر شاشة تلفزيون لبنان. ولأنه إذاعة جبل لبنان لطالما رحبت بالجميع وكانت هي المؤيدة لكل الأفريقاء والأفكار وحتى الطروحات اللبنانية، في جزء وصيغة لبنانية هدفها دايماً تكون موجودة عنا مثل غيرها، هن الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون أو عندهم صعوبات أو احتياجات خاصة. حنتعرف على شخص صحيح بيواجه مشكلة الصم والبكم عنده، ولكن برغم من هالمشكلة قرر يفتح مقهى له يعرف العالم على لغة الإشارة وكيف بيقدروا من خلال هيدي اللغة يلي عملها تابلويات على حيط مليان عنده بيه المقهى الخاص له، كيف يقدروا من خلال هيدي اللغة يكونوا هن عم يطلبوا المشروب يلي بدهم اياه. بريك الست وثلاث ومن بعده منتابع خمسة على خمسة.
5: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
6: لك شوب وحريق وفطيس تبري
7: Les Nuits Nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
8: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
7: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: manufacturé par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572.
0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: يمكن الدولة ما عم تقدر تأمن حقوق الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة أو عندهم صعوبات تعلمية وغيرها، ولكن على الإعلام يكون هو هالوسيلة والدور يلي بيضوي عليهم، بيضوي على صوتهم وبيضوي على احتياجاتهم. يمكن ما تقدروا كثير تفهموا أو تستوعبوا هذه اللغة يلي عم يحكي عنها صاحب هيدا المقهى، ولكن حنرجع نترجم ونوضح الصورة أكتر، ولكن إلا ما نكون عم نقدر نسمع بعض الأصوات يلي عم يصدرها هيدا الشخص لحتى كمان يكون له صوت مثله مثل غيره.
1: أنا كنت خير، كلهم يضحكوا علي، أنا بفهم هن مش غلط لأنه ماما بابا ما علموا، كمان ماما بابا ما عارفوا، تنكون كل أدخلت يضحكوا علي لأنه البتيري أقوى تبابي هن. في عند كمان وأحوي وجاي عطير وفربي ميتي ملك تيك حليب في أدخلت بتمع وفحموا وخلت أنه نحن نتم ما بيعرف يقرا أو ما بيعرف يحكو أو أدخلت بكرو نحن متخلف لا بالعكس نحن خبرة خير أنتو عالم نحن لغتنا بالإدارة تبعنا لغتكم أنتو خير بعد تواصل نبتدي كلن مثل بعض كان فتحت هون قبل طب فرنسي فاميلي نحن ما بنشوف فرق بتمع ولتم نحن بطنا متركة مع بعضنا تعاو أدخلت بتمع تعرف علينا وتعلم بلغة إدارة.

0: ันโนจะเอาไปเตี๋ยหายมือพี่หายมาแต่งงานตัวเราจะไปเอาล็อกอุตาระเอาล็อกเอาจะต้องเอาไปนึกถึงพลังเรื่องแล้วอนาคตอาจจะลองน้องอัครแล้วน้องอัครเฮียมาอนาคตมันจะดับยาเวลาอนาคตมันจะเกิดตัวระมักจะไปอัครพลังอุตาระน้องอัครจะไปมาจะไปเรียนพลังอุตาระน้องมันจะเอาأنا حلو لغة إدارة كلام لحق نتبعت هون كمان رتمتو اي بي تي تي على بابت أحلى وتحلى تليبتون اللبنان
1: إذا إلي حنا صاحب هيدا المقهى كان عم بيقلنا وعم بيوصلنا بأنه الأشخاص يلي عندهم صم وبكم هن أشخاص بيشبهونا مثلنا مثلهم، ولكن عندهم ميزة أنه عندهم هذه الإشارات اللغوية يلي عندهم إياها وأيضا بحركات الإيد يلي من خلالها بيعبروا مثلنا مثلهم عن كل شيء بدهم إياه. وكان عم بخبرنا بأنه هيدا المحل هو مساحة آمنة، مساحة للجميع، للأشخاص يلي بيشبهون والأشخاص يلي ما بيشبهون، لحتى يكون عم بيوصل فكرة أساسية للجميع بأنه كلنا منشبه بعض، كلنا ذات الشيء، وكلنا فينا نلتقي بمحل واحد نحكي نتساير نعبر عن شعورنا مخاوفنا تحدياتنا وهواجسنا. واعتبر أنه محله يلي هو رسم تابلويات لغة الإشارة ودهنه باللون الأخضر، شدد على أنه اللون الأخضر هو لون الطبيعة، والشخص يلي بيكون عنده صم وبكم بحسب إلي حنا اللون الأخضر بيخليه يكون مرتاح نفسياً ويكون عم بيعبر أكتر عن الداخل يلي عم يشعر فيه.

10 عبيد صغار 1974، إنتاج تلفزيون لبنان، قصة أغاتا كريستي، سيناريو وحوار لطيف ملتقى، إخراج جون فياض، لغة عامية، وكان بالأبيض والأسود. 10 عبيد صغار واحد من أشهر مسلسلات السبعينيات وأكثر رسوخاً بذاكرة مشاهدي التلفزيون. هو أكثر من مسلسل، هو تجربة تلفزيونية بحد ذاتها، عاش المشاهدين بكثير من التشويق والخوف مع كل الممثلين يلي مثلوه. وهي شخصيات من المسلسل يلي تم اقتباسه عن قصة للكاتبة البريطانية أغاتا كريستي الشهيرة بكتابة القصص البوليسية. بالعام 1973 قدم المسرحيان أنطوان ولطيفة ملتقى مسرحية 10 عبيد صغار على خشبة المسرح الاختباري. لقت المسرحية نجاح غير متوقع، ما أغرى ثنائي ملتقى لتقديمها بنسخة تلفزيونية. فضل أنطوان ولطيفة ملتقى العمل مع فريق من خارج منظومة ممثلي ونجوم التلفزيون، فاختاروا طلاب وخريجين من معهد الفنون الجميلة لحتى يمثلوا إلى جانبهم وهن: كميل سلامة، ناجي معلوف، أرلات حتشيتي، فايق حمصي، نهاد عون، جوزيف أبو عيد، ميشيل بطرس، وسميح عشقوتي. وبتدور القصة بقصر فخم معزول على جزيرة نائية لا يمكن لأحد أن يوصل له، وبدعوة من شخص مجهول بيجتمع بالقصر 10 أشخاص ما بيعرفوا بعض من خلفيات وأعمار ومناطق مختلفة. بيبدأ المسلسل بثلاث مفاجآت بتضرب النزلة دفعة واحدة. الأولى هي غياب صاحب القصر وظهور تسجيل صوتي لإله بيكشف فيه الجرائم يلي اقترفوها بحياتهم. أما المفاجأة الثانية فهي أنه ما رح يكون بإمكانهم مغادرة الجزيرة لعدم وجود أي قارب بينقلهم إلى اليابسة. أما المفاجأة الثالثة فهي لوحة علقوها بصالون القصر بتتضمن كلمات أغنية بعنوان 10 عبيد صغار وبتحكي عن موتهم واحد ورا واحد. نسمع سوا غنية 10 عبيد صغار.

0: تبري تبري تبري تبري
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا و

عرض المسلسل عام 1980 وبتدور أحداثه داخل مدرسة لمحو الأمية، وكان في مواقف كوميدية وطريفة جمعت إبراهيم مرعشلي يلي كان الأستاذ إبراهيم والمعلمة هند يلي أدت دور الفنانة هند أبي لمع إلى جانب الناظرة ظريفة يلي جسدتها ليلى كرم. يمزج المسلسل بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية وبفرجينا حياة مجموعة من التلاميذ من أعمار وطبقات اجتماعية مختلفة، بينما عم تتطور بالوقت نفسه قصة العلاقة بين إبراهيم وهند. وتألف المسلسل من 13 حلقة وحقق مكانة مميزة بين المسلسلات اللبنانية الكوميدية القديمة.

هيدا هو مسلسل المعلمة والأستاذ يلي كل شخص منا حضر هيدا المسلسل بتذكر مواقف نفات منه، إن كان لما يفوت الأستاذ إبراهيم يلي كان عم بيأدي دوره إبراهيم العشري إلى الصف، هو عم يكتب الأحرف الأبجدية للتلاميذ يلي كانوا دايماً عم بيعصبوه عم بيطلعوا له ضغطه، ودايماً ما كانوا عم يتفاعلوا معه بطريقة إيجابية، بينما لما كانت تفوت هند إلى الداخل كانوا يتفاعلوا معه يكونوا عم يتعلموا معه، ولكن أيضاً كانوا يعصبوها. وخلال حبكة المسلسل بتكون دايماً في الناظرة ظريفة مديرة المدرسة يلي كانت على أساس بدها تبيع المدرسة بسبب أزمة مالية، ولكن هيدي المديرة يلي دايماً كانت بس تفوت على الصف على صف مجموعة الطلاب يلي أعمارهم فوق 30 سنة بهدف محو الأمية، الصف بصير رايق ودايماً بيعملوا نوع من الطبيقة لحتى يطلعوا دايماً الأستاذ إبراهيم بالمدفع.

ألو حياتي. هالمسلسل يلي سطع نجمه بسنة 1976 من بطولة الثنائي الرومانسي عبد المجيد مجذوب وهند أبي اللمع، مثل كل منهم دوره بأحلى هيبة وصورة، وانعرض عبر شاشة تلفزيون لبنان. واللافت بهالمسلسل أنه هو منه فقط حب الناس لطريقة التمثيل والحبكة، بل حب لأغنية الشارة يلي ترددت خلال السنوات على ألسنة كل لبناني، واشتهرت بلحن الجذاب وكلمات المتواضعة من تأليف الموسيقار الياسر رحباني، وهي واحدة من أهم المسلسلات العابرة للزمن والأجيال. فاستطاع بفضل بساطته أنه يوصل للكبير والصغير، ولهالسبب بعدنا لحتى اليوم مننطر مناطرة نسمع ألو حياتي.

0: كريت.
1: ومع الذكريات للمسلسلات اللبنانية من 10 عبيد صغار، ألو حياة المعلمة والأستاذ والجولة على سكة الحديد يلي بتميز تاريخ لبنان العريق، ويلي كانت هيدي السكة من أهم شبكات المواصلات بلبنان والمنطقة العربية. إلى مزار حريصة بمناسبة عيد السيدة، كلها تفاصيل والملفات ناقشناها اليوم، إضافة إلى آخر الأخبار والمستجدات على الساحة السياسية المحلية والتطورات بالميدان الجنوبي والتلويح من مؤسسة كهرباء لبنان بإطفاء الكهرباء لا سيما بمؤسسات القطاع العام. إذن لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتقدروا تكونوا عم تتابعونا دايما عبر كل منصاتنا على يوتيوب وسوشيال ميديا أبليكيشن جبل لبنان يلي بتضم الإذاعة التلفزيون وموقعنا الإلكتروني إنفو 3 يلي من خلاله فيكم تتابعوا آخر الأخبار بمختلف اللغات. قدوا ويك أند مبسوط وين ما كنتوا عم تتابعونا وبأي منطقة بلبنان، هذا البلد يلي بعد عنا أيام من فصل الصيف، فيكن تكونوا عم بتقضون بكل مناطق لبنان وبلداته من جنوبه إلى شماله. بعطيكم موعد التنام بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
1: علي حالك جاوز فكر حالك قوي
0: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
1: انطوق لبدع تسينك
0: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 500.

لقود زينب الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

تأنى وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 اب بليله استثنائيه ليله من الاحساس والذكريات للحجز تيكت دوت كو او 70 573 50

0: زعلنا.
1: بهية؟ وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.